0: أفاد مصدرنا مسؤول بوصول دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق بقيمة 500 مليون دولار. أوضح المصدر أن البنك الفيدرالي الأمريكي أرسل دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى البنك المركزي العراقي وبقيمة 500 مليون دولار. وأضاف المبلغ أن المبلغ المرسل سيتم استثماره في التعاملات الخاصة بموافقة البنك المركزي العراقي. مجلس محافظة قارة صوت خلال جلسته الرسمية المنعقدة اليوم الخميس على توصية مرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء تقضي بإعفاء وسحب يد مدير عام دائرة الصحة قارة ومدير الرقابة الصحية ومدير مستشفى الحسين التعليمية. جاءت التوصية على خلفية المخالفات الصحية والبيئية التي شهدتها دائرة صحة ذي قارة في ملف إعاشة المنتسبين ضمن إجراءات متخذة لمتابعة واقع الصحي في المحافظة. دوليا أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات جديدة لحركة السفن التجارية في مضيق هرمز بات قريبا من مراحله النهائية. وأوضح غريب أبادي أن الاتفاق المرتقب لا يعني إعادة فتح المضيق بشكل كامل، بل يمثل نموذجا جديدا لتنظيم حركة الملاحة يختلف عن الترتيبات المعمول بها خلال العقود الستة الماضية، مشيرا إلى أنه سيسمح بمرور جزء كبير من السفن عبر المياه الإقليمية الإيرانية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: ثلاثة أربعة خمسة.
1: هناك خروف ناقص بالتأكيد. ترى أين ذهب؟ هل أكله الذئب وأنا غافل عنه؟ سيدفع الثمن غاليا. سأجعله عبرة لكل من يعتدي على غنمي. أنت هنا، قلت لك ألا تشرد عن القطيع. هناك ذئاب جائعة تنتظر دائما من يخرج عن جماعته ويسير وحده لتنقض عليه. ولكني ظلمت الذئب، أستغفر الله العظيم، فعلت مثل ما فعل إخوة يوسف عليه السلام. تريد أن تعرف قصة ذئب يوسف؟ انضم أولا إلى باقي القطيع وسأحكيها لكم جميعا. بعد أن تسير وتتناول العشب طوال النهار ويحل بكم التعب عند الليل، يبدأ يوم الذئب. الذئب كائن ليلي يعيش على الصيد والافتراس، لكنه بالرغم من ذلك يتحلى ببعض الصفات الطيبة، فهو لا يأكل إلا مرة واحدة كل أسبوع. نقول نحن البشر عن الرجل الذي يتودد للنساء أنه الذئب، وهذه في الحقيقة إهانة للذئاب. فالذئب لا يهتم بالتزاوج وبقاء النوع إلا شهرا واحدا في السنة، كما أن الذئب شديد التعلق بأسرته ومجتمعه من الذئاب، وهم لا يخرجون للصيد وتناول الطعام إلا في جماعات كبيرة منظمة.
2: قناص، احرص على سلامة أخيك مقدام، الأخ لا يعوض يا بني.
3: اطمئن يا أبي،
2: سأنضم الآن إلى الكبار لنضع خطة الصيد، كونا جاهزين في منتصف الليل تماما.
3: أمرك يا أبي. أخي أخي، ماذا بك؟ إني خائف. خائف؟ ما معنى كلمة خائف؟ هل أنت كلب لتخاف؟
4: كلب؟
3: إن أسناني تصطك من الخوف، هل أضعها على رقبتك لأريك كم أنا خائف؟

0: تراجعوا تراجعوا سندور حولهم.
1: انهض هيا.
2: قدمي تؤلمني بشدة.
1: انسى الألم الآن،
2: أنت مصاب في وجهك،
1: جرح بسيط. أصمت، لقد هدأت الأصوات.
2: سأخرج لأستطلع الأمر.
1: ليس الآن،
3: لا تخف علي. هل أنت كلب لتخاف؟
1: مقدام، مقدام، أين أنت أخي؟ أبي، إني ذاهب يا أبي.
4: يا بني، لقد بحثنا عن أخيك في كل صحراء سيناء، لم نترك فجوة في جبل ولم نترك كهفا إلا وبحثنا فيه،
1: ولكننا لم نجده، فهل نتركه يضيع؟
5: يا بني، أنا أكثر منك حزنا على فراق وليدي، ولكنكم بحثتم أنت وأبوك وباقي الذئاب، فكيف تجدوه وحدك؟
1: لن أعود إلا وأخي في يدي، هذا قرار أخير.
5: أخشى أن تضيع معا.
1: يا أمي، إن حياتي بدون أخي لا معنى لها.
4: كن على حذر يا بني.
6: ومضى الذئب يبحث عن شقيقه في كل الصحراء وفي كل كهوف الجبال، كان يقطع في الليلة الواحدة 50 ميلا، ومرت الأيام والشهور ووصل إلى أرض تملأ سماءها الحمائم وتحوطها أشجار الزيتون، وكان يعيش فيها نبي كريم هو سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام.
7: السلام عليكم.
8: ماذا تريد أيها الغريب؟
7: جئت أبحث عن أخي، إنه مثلي، قصير الشعر ويعرج قليلا.
8: لم نرى.
7: تفضلي، هو لك.
9: ولكنك أنت الذي استطعت.
7: لست جائعا، تفضلي.
9: هذا كرم شديد.
7: هل لي أن أسألك سؤالا؟
9: بالطبع، لست متزوجة.
7: لم يكن هذا سؤالي في الحقيقة، إني أبحث عن شقيقي، هو قصير الشعر مثلي.
9: ومثلي أنا أيضا،
7: وهو يعرج قليلا.
9: ألا تفكر إلا في أخيك؟
7: لقد غادرت أرضي وتغربت بحثا عنه.
9: يا لك من ذئب رقيق.
7: هذه إهانة،
9: لم أقصدها صدقني.
7: ما اسمك؟
9: جسورة، اسم غريب أليس كذلك؟ ربما يكون اسمي الغريب هو السبب في تأخر زواجي، أو ربما يكون السبب هو شعري القصير، فالذئاب في هذه المنطقة لا يقدرون الجمال الحقيقي.
7: معذرة، يجب أن أبحث عن مكان لأبيت فيه.
9: أعرف كهفا في أعلى الجبل لا يقطن فيه أحد، هل أدلك عليه؟
7: أكون شاكرا، المكان جيد، أشكرك.
9: ولكنه يحتاج إلى ترتيب، فهو كهف مهجور ومليء بالعناكب.
7: لا بأس، سيفي بالغرض.
9: أعتقد أنك بحاجة إلى من ينظف لك المكان ويساعدك في نقل الماء والطعام.
7: هذا صحيح، عندما أجد أخي سيعينني في هذه الأمور.
9: الذكور لا يعرفون شيئا عن النظافة أو الترتيب، أنت بحاجة إلى زوجة.
7: معك حق، كلامك صحيح، أنا بحاجة لزوجة، ولكن أين أجدها؟
9: ابحث حولك.
7: أنا غريب في هذه المنطقة، لعلك تقبلين مساعدتي في حل المشكلة.
9: ماذا تقصد؟
7: دليني على ذئبة من صاحباتك تكون مناسبة لي.
9: أنت أغرب ذئب رأيته في حياتي.
7: جسورة، انتظري.
9: ماذا تريد؟
7: هل أتجاوز حدودي إذا قلت أقصد فكرت في الزواج بك؟
9: أنت فاجأتني.
7: يبدو أنني تسرعت، أرجوك أن تنسي كل ما قلته.
9: انتظر، لقد قبلت زواجك. سأكون زوجتك وسأكون أخاك الأصغر، فلا تحزن. قناص يا حبيبي، يجب أن تذهب إلى الصيد.
7: دعيني أتأمل أولادي. انظري إلى أصغرهم، إنه يشبه أخي مقدام إلى حد كبير.
9: لقد كبر الصغار يا حبيبي، ولم يعد اللبن يكفيهم. يجب أن أمضغ اللحم في فمي ثم أطعمهم به.
7: جزورة، هل تشمين ما أشم؟
9: نعم، إنها رائحة خروف.
7: الخراف غبية، لا تستحم جيدا، ولهذا تدل رائحتها عليها. استعدوا لعشاء شهي.
9: الحمد لله، افرحوا يا صغار، سنأكل خرافا.
7: لماذا ابتعدت أيها الخروف الغبي؟
10: إن أبانا يحب يوسف أكثر مما يحبنا جميعا.
11: نعم، إنه يحب يوسف وشقيقه الأصغر ولا يهتم بنا، ونحن عصبة قوية. إن أبانا لفي ضلال مبين.
12: والعمل، كيف نحل هذه المشكلة؟
10: نقتل يوسف أو نطرحه أرضا بين الحياة والموت.
11: فكرة غبية، سيعرف أبانا أننا وراء قتله، وسيتحول إهماله لنا إلى غضب وعقاب شديد. أرى أن نلقي به في بئر مهجورة كأنه سقط بالمصادفة.
10: وكيف نبرر لأبينا اختفاء يوسف؟ وكيف نبرر لأبينا اختفاء يوسف؟
12: نقول إنه تاه منا.
11: لا، هذه حيلة مكشوفة.
12: نقول أكله الذئب ونحن غافلون عنه.
10: فكرة رائعة. نقول إننا كنا نستبق وتركنا يوسف الصغير.

0: الطير عند متاعنا فجاء الذئب الشرير وأكله.
1: الذئب الشرير، إنني لا أتقزز من سماع حواركم. تتأمرون لقتل أخيكم ثم تتهمون الذئاب بالشر والخيانة. كيف تحمل قلوبكم كل هذا الحقد؟ لقد شاهدت الشيطان يجلس بينكم وأنتم لا ترونه. كرهت رائحة خروفكم الصغير وكرهت أن آكل من قطيعكم. كانت رحلة سوداء، ليتني لم أخرج.
2: لماذا؟
1: ذهبت أبحث عن صيد فوجدتهم يبحثون عني.
2: عنك أنت؟
1: نعم.
2: لماذا يبحثون عنك؟
1: لأنني أكلت يوسف.
2: من يكون يوسف؟
1: إنسان لم أره قط، يريد إخوته إلقاءه في البئر واتهامي بأنني أكلته.
2: أنت لا تأكل اللحم الأدمي، فكيف يتهمونك؟
1: المصيبة أن يوسف أخوهم.
2: وما ذنب أولادك فيما حدث؟ لماذا لم تحضر لنا العشاء؟
1: قلت لك إن صدت نفسي عن هذا الخروف بالتحديد. إنهم يريدون قتل أخيهم في الوقت الذي هاجرت أنا فيه من أرضي بحثا عن أخي المفقود.
2: هون على نفسك يا حبيبي.
1: ويتهمون الذئاب بالغدر والخيانة والشر. أي ظلم من هذا ونحن لا نملك ألسنتهم ولا عقولهم لنرد الظلم الواقع علينا؟
2: الحمد لله الذي خلقنا ذئابا لا تخفي ما بداخلها.
3: لماذا تأخرت عن الاجتماع يا قناص؟
1: لا شيء، عفوا، لم أنتبه للعواء.
3: فلنبدأ إذن. من لديه هدف يقترحه علينا؟
4: عثرت بالأمس على مستعمرة للفئران السمينة.
3: وأنت؟
4: رأيت مجموعة من الوعول ترعى عند الأفق. المسافة بعيدة ولكن الأمر يستحق المغامرة.
3: قناص، جاء دورك في الكلام.
1: في اتجاه الشمال خيمة يعيش فيها 10 رجال يخرجون للرعي، معهم قطيع من الخراف والنعاج والخيول، تحرسهم 6 كلاب، والرجال مسلحون جيدا.
3: نحن دائما نختار أكبر الأهداف وأكثرها صعوبة. أعتقد أن الأمر محسوم، سنتجه إلى الشمال حيث أشار قناص.
1: أمرك يا سيد القائد.
3: أنت الذي ستقود القافلة يا قناص. لقد كبرت وثقلت حركتي، وأنت أفضل من يتولى القيادة من بعدي. هيا رحبوا بقائدكم الجديد.
5: انتبه، القائد قناص.
6: عفوا سيد القائد.
1: هذه أول مرة تخرجان للصيد؟
7: نعم يا سيدي.
1: هل هو أخوك؟
6: نعم يا سيدي.
1: فلينتبه كل منكما إلى الآخر، إن الأخ لا يمكن تعويضه أبدا. أتفهمان؟
7: أمرك يا سيدي.
2: لماذا توقفت؟
1: لا أدري، أشعر بعدم الارتياح.
2: تشجع يا حبيبي، القافلة تنتظر حركة القائد.

قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صدق الله العظيم. وسقط الذئب البريء في يد إخوة يوسف، وأدرك قناص كيف سقط أخوه من قبل بإحدى حيل الصيادين، لكنه لم يكن مدركا ما يحدث حوله من تفاصيل المؤامرة. لقد ذبح إخوة النبي يوسف عليه السلام شاتا، وألقوا بعض دمائها على فم الذئب المقيد، ثم أحضروا قميص أخيهم يوسف ولطخوه بالدم الكاذب حتى يعتقد والدهم أن الذئب أكل النبي الكريم.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حل الحجيج وجرت دموع وشع نجم أو لاح كوكب.

والله يضرب الأمثال، يفتل الأقوال، يغير الأحوال، وهم جادلون في اللي وهو شديد المحال. أبو جبرائيل وميكائيل وإسرافيل مشرف أصوله بالتيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. مستو على عرشه، بائن من خلقه، مستغن عن عباده، متفرد بربوبيته وألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته.

صفاته كالقول في ذاته، والقول في بعضها كالقول في جملتها، تثبت بلا تشبيه ولا تمثيل، وتقرأ بلا تأويل ولا تعطيل، تمر كما جاءت. الكيف مجهول، والإيمان بها واجب مجهول، والإيمان بها واجب، وصرفها عن ظاهرها اعتداء، وتعطيلها جناية. لا يشبه المخلوق ولا يشبهه المخلوق. صفاته كمال وجلال وجمال، لا نقص فيها ولا عيب، لا سنة ولا نوم، لا ضعف ولا فناء، لا زوال ولا انتهاء، لا حاجة ولا فقر. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا تراه الأبصار في الدنيا، ويراه المؤمنون في الآخرة. كلم موسى عليه السلام تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وفهم سليمان عليه السلام تفهيما، وعلم محمدا صلى الله عليه وسلم تعليما. يخلق ما يشاء ويختار، تكلم بالقرآن وعلم البيان، وإليه يصمد الثقلان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شان. صدق الله العظيم.

هو القاهر فوق عباده، المهيمن على خلقه، المستوي على عرشه، القاهر لأعدائه، الناصر لأوليائه. ما يفتح من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. من يهدي فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، من يكرم فلا مهين له، ومن يهن فلا مكرم له. لبيه حقا حقا، ولا إله إلا هو صدقا صدقا، وتبارك ما أعظمه خلقا ورزقا. هو الولي الحق ورب الخلق وصاحب الأمر، بيده الملك وإليه المآب وإليه المشتكى، وبه المستغاث وعليه التكلان.

0: غيبت أهل الشرك حين تحزبوا وشاكوا سلاح الموت، إما مهند تقاطر موتا أو حديد مذرب، فأوليته نصرا عزيزا مؤيدا، وصار حديث الدهر يقرى ويكتب.
1: نتوب فعاملنا بلطف ورحمة، فحلمك مبسوط وفضلك

0: العيش فيك مبارك وفي غيركم بؤس كريه معذب.
1: سبحان من أحاط علمه بالكائنات واطلع على النبات وعلم بنهايات الأمور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علم ما في الضمير ولا يغيب عنه الفتيل والقطمير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبدئ ويعيد وينشئ ويبيد وهو فعال لما يريد، لم يخلق الخلق سدى ولم يتخذ المضلين عضدا، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعد.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن

يا رب يا أرحم الراحمين، اللهم اصلح لي شأني كله، قلبي بين إصبعيك الكريمتين، تقلبه كيف تشاء، فثبت قلبي على دينك، واجعل قلبي يطمئن بذكرك، وانزل السكينة في قلبي، وألزمني كلمة التقوى واليقين. يا رب سبحانك أنت الحي القيوم، لا إله إلا أنت رب العالمين، لك الحمد في الأول والآخر. أحيي قلبي بالإيمان، وأطلق لساني بالقرآن العظيم، واجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن ويا رحيم. يا الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب يا عظيم يا غفار ويا قهار ويا مجيب الدعاء، اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إلهم نفسي تقواها وزكها، فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرجع نفسي إليك راضية مرضية، وادخلها جنتك في عبادك الصالحين يا الله.

اللهم طهر في الثلج والماء البارد، اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعلم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع، اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي. يا الله إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو. يا الله يا صاحب كل نجوى، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رب يا رب أسألك ألا تشوه خلقي بالنار وأن ترحمني، فأنت أرحم الراحمين.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين.

0: تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله

있잖아. 군나마쿵 세이디 그나풍

مثلا شخص موثق نبهلي، شخص موثق عنده جماعة وعنده جماعة غير موفق وغير موثق. هسه مثلا افرض قضية العصبة، الآن إذا واحد مات وما عنده إلا بنت، البنت تأخذ نصف من ميراثها بالفرض، لأن القرآن فرض لها النصف، النصف الثاني يدفع للعصبة عند المذاهب الإسلامية، عندنا لا، يدفع للبنت نفسها، الأقربون الأقربون أولى، وماك واحد أقرب إلى من ابنه. الجماعة عليه من مستندين، جماعة مستندين على رواية يرويها طاووس. طاووس إحنا ما نعتبر روايته، لأن طاووس واقع من الضعفاء، أو بالأحرى ممن يمشي وراء الركاب، يعني البلاط الأموي مثلا أو البلاط يطارد وراهم. وياي مشكلتنا، ترى مشكلة الفكر الشيعي هو هذا، بل مشكلة العقدة الأساسية هو أن ما مشى في ركاب الحكام في يوم من الأيام، لذلك أصبح مطارد محارب، أصبح خطر، وإن كان هالأيام جاي ينسحب على كل فكر إسلامي بمبادرة، هالأيام أي فكر إسلامي بمبادرة وحط إيده على الدنبلة يعبروا عنه إرهابي. المهم أعود للموضوع، إذن أكو نمط من أنماط الروايات يعتمد عليه البعض والبعض الآخر لا. هذول كانوا يعلقون كعب الأرنب بالنظر إلى أن الأرنب يؤكل عندهم يوميا، إذا تمرض يدور لكعب أرنب يعلقه ويعشر وبناء بها الطريقة، خلاص هذا راح يبرأ. أما إذا خشي المرض الآخر، المرض الآخر شنو؟ كانوا يعتقدون أن الجن تمرضهم، الأرواح الخبيثة والجن شل، ليش هذا شبي يقولون حلت فيه روح خبيثة أو الجن مثلا. حتى الآن أكو عندنا جماعات يعتقد أن هذا تمرض طب جني براسه مثلا، أشي شلون هالجني طب براسه ما أدري. وهذا الجن هم أحيانا يستغلون لهدف سياسي، أحيانا الجن قد يستغلون لهدف من الأهداف السياسية بعض الحالات. سعد ابن عبادة امتنع عن بيعة الخليفة الأول، قتلت الجن بالليل، قتلته وصبح ميت على كل حال. فالمسألة الجن كان إلى دور، تلعب دور عندهم في عقائدهم، عندهم تلعب الجن في عقائدهم أدوار عجيبة. وإلى الآن المصيبة، يعني قبل سنة صدرت فتوى، واعتقد الفتوى من الشيخ ابن باز على ما أذكر، الفتوى بأن المرأة الجنية يجوز أن يتزوج منها الإنسان، وهي فت كارثة مصيبة، تجيك المرأة بعد يومين ويمشونه زوجت لي جني، ما صدق يعني شلون. يعني على العموم أنا خطر الموضوع سبق أن تعرضت بصورة مفصلة، فمو مشكلة هذه. اللي أريد أقول أن موضوع الجن، هذول يتصورون أن الجن أمرضته، هذا أمرضته الجن والأرواح الخبيثة. في هالحالة شنو؟ ذاك مرض جسدي يعلقون كعب أرنب ويعشر، لكن هذا جن في هالحالة ينجشوه ويعلقون عليه خرقة حيض أو عظام الموتى، يقول عظم ما الواحد ميت أو خرقة حيض أو ينجشوه، ويقول شاعرهم فلو أن عندي جارتين وراقيا وعلق أنجاشا علي المعلق. كانوا يعتقدون أن بها الطريقة نعم يبرأ، أن بها الطريقة لا يبقى عنده مرض. أنواع عندهم من الأمراض كانوا يتصورون معها هذا اللون من الفكر، يعني عندهم أنماط من الفكر هكذا أمراضهم تداوى بهذا اللون من الدواء. مثلا اللي يريد يصير شجاع، شنو هذا شي يسوي خصوصا عند قبيلة طي؟ شلون يصير شجاع؟ يأكل لحم سبع، لحم السباع، إذا أكل لحم السباع يتصورون أن هذا راح يصير من الأبطال لأنه أكل من لحوم السباع،

ذاك شو يقول للشاعر أبا الغنائم؟ لا تعنى بأكلك ما تظن أنك تمشي فيه كرارة، فلو أكلت شباع الأرض قاطبة ما كنت إلا جبان النفس خوارة. ها؟ يقول ريح روحك علينا، لو تأكل شباع الدنيا أنت ذاك أنت تخاف. هذول كانت عندهم العقيدة أن إذا أكل من لحم الشباع، فتأمل هذا اللون من الفكر الذي لا يعتمد على قاعدة أو على تقنين أو فتفكر مثلا ما مأخذ حق من التمحيص، فتفكر خرافي أو فكر أسطوري، والقرآن الكريم نزل بهذه الأجواء. طبعا هذه أجواء لا تصور سهل يعني تغييرها، مو تتصور سهل أنك تتغير لك عقيدة واحد، لا لا أبدا، مسألة العقيدة يريد لها جهد كبير جدا، ويريد لها زمن، ويريد لها توعية كاملة. إذا تحاول أن تغير عقيدة واحد تحتاج إلى أزمان، يلا تغير عقيدته، مو سهلة، جدا مو سهلة. مسألة العقائد متأصلة في قرار النفس العقيدة. فشلون يجي الإسلام؟ نعم يعني شتت، ملاحظ إيش قد إن من نجل الإسلام إلى الآن 1400 سنة، وإلى الآن مثلا بالجاهلية كان هذا يتصور أن إذا شلع رحاته وذبها بعين الشمس راح تطي رحة ثانية يقطفها، إلى الآن يقطفها بعين الشمس. يعني تصور هذا، أنا 14 قرن مو قادرة، هل مع هالعلم مع القرن العشرين إلى الآن مو قادرة تشلع ما تأصل عندهم؟ أمور مو تصورها سهلة أبدا. ولذلك طريق المصلحين طريق صعب جدا صعب، يعني أنت انتظر أن المصلح يرمو بكل كريهة، خصوصا إذا اصطدم ببعض عقائدهم، الأمر مو سهل أبدا. فنزل القرآن في هذه الأجواء. طيب خلينا نشوف الشفاء الذي أشار إليه القرآن الكريم ما هو. حتى أذكر بعضهم كان يستعمل الرقية، لكن الرقية يعني عندهم كلمات هم يعتبروها رقية، يعني بتعبيرنا حرج أو دعاء، رقاه فلان. وأبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أرسلنا في شرية، إحنا 30 واحد، أرسلنا في شرية مرينا بحي من أحياء العرب، يقول 30 واحد استثقلونا، أنه 30 واحد يقدمون نجاد وعلوفة لخيلنا ما أعطونا شيء. يقول إحنا أنزلنا رحلنا، عدنا بقية جاد حاطين ريد نأكل، إجب أثناء واحد يركض كل أثناء واحد يركض منهم، قال إن الملك يموت، رئيس الحي يعبروا عنا بالملك، قالوا يعني مريض، هذا لدغته لدغ والآن ينجع يموت، فهل عندك رقية؟ يقول أبو سعيد قلت له أنا ورقية لكن بشرط. قال لي شنو؟ قلت له أن تعطونا، قال لي نعطيكم 30 شاة، ما عندي مانع. يقول أقبل قرأت عليه سورة الحمد 7 أق، لما أفاق طرحوا، يقول هو أفاقوا أرسلوا لنا 3 شاة، أرسلوا لنا النجل، النجل يعني طعام يعني الضيافة، أرسلوا لنا الضيافة وأكلنا، لكن بالنسبة إلى الإله يقول ما ذبحنا واحدة منها، وقفنا أن نأكل لحمها مخافة أن يكون حرام. رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وآله أخناه بالخبر، إلى أبي سعيد قال له ما أدرك أن سورة الحمد رقية؟ قال له رسول الله هكذا ألقي في رقية، أنا انقدح ذهني أن سورة الحمد فيها شفاء، قال له بلى إنها لرقية. قلنا له رسول الله ما حكم هذه الشيعة؟ حكم؟ قال كل أطعمونا مما عندكم، فأباحنا يعني يقول تناول من عندها، أباحنا من عندها. فإذا كانت عندهم أنماط، يعني مسألة رقية ترقى، هذا يعني يقرأ له ما يزول به المرض، لكن طبعا كان عندهم كتاب مقدس حيرقوا به، إنما الألفاظ اللي عندهم وباقية إلى الآن موجودة. وخطية يعني قالوا الشعوب بسيطة تنخدع، وهي مشاطرة جدا خطيرة. الآن مولانا أكو جماعة قاعد من هذا الدجال يعيشون بهالمجتمع آثم، هذا هو خدع الناس، خدع الناس وخصوصا

خصوصا استثارت، لأن هاي لا تعتقد أكو نزعة في نفس إنسان أعمق من النزعة الروحية. هذول يشتغلون هالجانب هذا، وهذا تعرف المريض غريق إذا يشوف ابنه يكلم بيه ما يدري، يتصور أن هذا راح ينقذ. فالشي تبقى المسألة أمانة في عقل من يحمل دين وما يحمل دين. أبعد متدين طبعا ما يدنا إلى وكل الله من هالمرزقة. المهم أعود للموضوع، خلي الله إذن ما هو الشفاء الذي حمله القرآن، نزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء الذي أشر إلى الآية. أكو عندنا طبعا شفاء من زيغ العقيدة، وشفاء من مرض الجهل، وشفاء من مرض الشد. إذن يعالجهن الآن بنوعين من علاج. العلاج الأول العلاج المباشر. العلاج المباشر شنو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مرضتم تداووا، فإن الله ما خلق داء إلا وجعل له دواء. أنت ابحث عن الدواء، يعني الوسائل الطبيعية، الوسائل الطبيعية استعملها. إذا الوسائل الطبيعية ما قدرت توصلك إلى نتيجة، ذاك الوقت ارجع إلى الوسائل الغيبية، إلى القوى الغيبية. مبدئيا لا بد من استعمال الوسيلة الطبيعية. خلي أقرب لك المعنى، يعني دفرض أنا أريد أحصل لي قرصة خبز أكلها بأي طريق، طبيعة الحال مو من أول الأمر أجي يا ربي اعطيني طعام، لا، يقول لي أنا أعطيتك عضلات، أعطيتك قطعة أرض، وحطيت لك ماي، نعم، اجرع الأرض وطلع منها الحبوب واستعمل الوسائل إلى أن تأكلها، هذه الوسيلة الطبيعية. وإذا لا والله استعملت الوسائل الطبيعية وما صار شيء، يعني حرثت الأرض وهديت الماي ودبيت البذر وما صار شيء، أنقطع إلى الله عز وجل ذاك الوقت بعد أن تكدي الوسائل. إذن مو رأسا أنا أترك الوسيلة الطبيعية وأجي، يعني هذا يتمرض، مو أنا بمجرد أن اتمرضت رأسا أتجه إلى الدعاء، لا، الدعاء أخليه صمام آمن. مبدئيا أذهب إلى الوسائل الطبيعية، قدرة الوسائل، لأن الله عز وجل جعل الشفاء فيها، فهي أيضا من قبل الله. من خلقها؟ هي أيضا خلقها الله تبارك وتعالى، يعني هالأدوية الله عز وجل أفاض عليها الوجود، خلقها، إذن هو واضع لي هذا. فأنا أجي إلى الطريقة الطبيعية، إلى الوسيلة الطبيعية. إذا لا والله ما نجحت، فذاك الوقت أرجع إلى الله تبارك وتعالى. فأول النبي يقول: إذا مرضتم فتداووا. تداووا شنو هي طريقة الدواء؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: شفاء أمتي في ثلاث. قالوا له: ما هي ما هي يا رسول الله؟ قال: آية من كتاب الله، أو لعقة من عسل، أو مشرط، أو جرح، يعني شرطة، نعم، من سكين أو من مشرط. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن أكو عندنا نوعين من العلاج، أكو عندنا علاج نفسي نعالج بالأمور الدينية بالأمور الروحية، وأكو عندنا علاج جسدي إما بالدواء بالجوف أو بعملية جراحية. لأن الجرح مال المشرط إشارة إلى العملية الجراحية، ولعقة العسل إشارة إلى تناول الدواء، وآية من كتاب الله إشارة إلى العلاج، العلاج الروحي، العلاج الروحي طبعا. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جن عليه الليل وإذا مرض يقرأ القرآن وينفث على نفسه، كان هكذا يقرأ القرآن وينفث ويمسح على جسده على بدنه. إذن مسألة علاج الإنسان تأخذ الطرق اللي تغطي هالجوانب كلها، إما علاج جسدي يحتاج إلى عملية جراحية، تنص الرواية على نموذج من العملية الجراحية، أو يحتاج إلى دواء يتناول عن طريق الجوف، تنص الرواية على ذلك، أو يحتاج إلى علاج نفسي علاج روحي. فهي الطريقة المباشرة: إذا مرضتم فتداووا رأسا. بعدين أكو الطريق غير المباشر. الطريق غير المباشر شنو؟ أن الإنسان مثلا يعالج

بنفسه بالطريق غير المباشر، يا هو شو وقت يعالج نفسه بالابتعاد، بالابتعاد عما يسبب له الأذى وبالانقطاع إلى الله عز وجل. كأنه وسيلتين، وسيلة بصورة مباشرة نأخذ بها الدواء، ووسيلة أخرى لتقوية العامل النفسي نضرع بها إلى الله. فإذا الآية تقول القرآن الكريم فيه شفاء للناس. خلي نلاحظ ظن الجوانب شلون الإسلام عالجهن أو شلون شافانا. تدري الجزيرة العربية لما بعث النبي شقد كان أكو بها ناس

الناس دفع إلى سلوك طريق العلم، لأن الأمة اللي ما بها علم ما تقدر تعتبرها أمة حية، أمة ميتة. العلم في الواقع، العلم بالواقع عز في الدنيا وقربة إلى الله، خصوص العلم اللي يستخدم

أقرأ لي آية بالقرآن الكريم وألقى لي حولها بحث لبعض الفقهاء يشرح لي الفقيه كيف مثلا من هذه الآية أخذ حكم الأسرة مثلا. شلون يعني؟ يعني أنا لما أقرأ الآية الكريمة بالنسبة إلى الأبوين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يجيني الفقيه يشرح لي طريقة معاملة أبوي، شلون أنا أعامل أبوي، شنو يجوز لي شنو ما يجوز لي، يعني دي ربيني تربية أسروية، جاي يعطيني نمط من التربية ومن القواعد والتهذيب حتى أتعامل مع الأسرة وفق ما أراد الله. هذا علم ينتفع به، يريد يقومني. أقول لا والله، فد واحد يكتب لك 3 صفحات عن نملة سليمان، شان اسمها هاي نملة سليمان شنو كان اسمها وش كبرها سودة لونها أبيض يو أسود، وش كبرها سودة لونها أبيض يو أسود، أرجوك أنا إيش حالة تصير سودة أو بيضة شو المعدان شنو اسمها ما يعنيني هذا، لا في قليل ولا في كثير. أكو نوع من العلم من هالنوع، نوع من العلم من هالنوع. يعني تصور إحنا عدنا ترى في تاريخنا أكو أشياء كثيرة من هالنوع، هذا يجيك هواية ما كلش حامي، تعال مولانا وين الإمام علي ذبح الجنون قتل الجن، يا أخي تجابك للطلايب سيذبح جنون أو ما ذبح الشحنة، حاجة إلى تذبيع جنون تتأمل. يا أرجوك يا أخي تعال أدرس علي ابن أبي طالب كرسالة إنسانية، أدرس علي ابن أبي طالب قمة أغنت الإنسانية بالخلق وبالبطولة وبالشجاعة في الحدود، علي ابن طالب ما مكلف يقاتل الجن فهي كلام لا يضر ولا ينفع ما يعنينا، لا، العلم اللي يرفع من مستواي خلقا، يرفع من مستواي آدابا وفكرا، ينظم لي شؤون حياتي ومعادي، هذا هو العلم، ينفعني في الآخرة أو ينفعني في الدنيا. إذن العلم، الله عز وجل دفع الناس إلى العلم دفعا عن طريق الرسالة التي بعث بها نبيه، والنبي صلى الله عليه وآله كان يدفع الناس دفعا إلى طلب العلم. وإجا تأريخنا أيضا لعب دور ضخم، شي يقول الإمام الصادق، يقول ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. ولذلك الطب إلى مسجد الكوفة في أيام الإمام الصادق تلقى 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق، 900 حلقة علمية، نبه لي، تلقى حلقة دراسية هنا بالفكر، أخرى بالأدب، أخرى باللغة، أخرى بالفقه، أخرى مثلا بمبادئ أصول الفقه مثلا، أخرى بالعقائد، يعني العلوم الإسلامية باستيعاب بها للعلوم الإسلامية، كل حلقة تدرس بجانب من الجوانب، يعني 900 حلقة دراسية. مو تصور سهل، يعني اليوم لعل أكبر جامعة قد ما تحصل على هالرقم، هذا الرقم الكبير في مسجد الكوفة، كانوا كل واحد متناول جانب بعد من أبعاد المعرفة ومصدره أو بالأحرى مدركه أو أستاذه الإمام الصادق سلام الله عليه. والغريب أن شوف، مع الأسف يعني، وهذا واحد مؤرخ أو جملة من المؤرخين يستكثرون على الإمام الصادق أن مدرس كيمياء أو أن علم جابر بن حيان الكيمياء، يقولون جابر بن حيان تعلم الكيمياء منين؟ أخذ الكيمياء ودرسها على يد خالد بن يزيد بن معاوية. تدريش كثر أكو بين موت خالد وبين ولادة جابر بن حيان شقد خالد مات وبعد 17 سنة يلا انولد جابر بن حيان. لاحظ شمول يريد يكذب لك كذبة، خلي يسطرها زين، ما دي يقدر يسطرها تتأمل اشتعوى ليش يا أخي، والله غريب هالموقف، ليش من أهل البيت دول آل محمد دول عدل الكتاب. على العموم أعود للموضوع، إذن دواء الجهل هو الدفع إلى طلب العلم، ولا تتصور أكو دين يدفع دفعا إلى طلب، إحنا ما عدنا في تاريخنا محاربة للعلم أبدا، عندنا محاربة للإلحاد تمام، لكن العلم ما حاربه تاريخنا أبدا، بالعكس أول آية نزلت من السماء تبشر بالعلم، يعني

مثلا اذا ندرس تاريخ كوبرنيكوس او غاليليو او غيره من المخترعين اللي وقفت منهم الكنيسة موقف شرس من اجل حمل نظرية علمية، ليش تقول ان الارض مثلا هي تدور حول الشمس؟ ليش ما تقول لا الشمس تدور حول الارض؟ ينشنق من اجل نظرية. ما عندنا احنا الحكي هذا، بالعكس بالعكس تماما، عندنا دفع للعلم. واكثر من هذا، الامام سلام الله عليه كان يربي الروح العلمية ويجادل من يجادلونه. فديوم طبع عليه واحد من الملحدين ابو شاكر الديصاني، طبع على الامام الصادق سلام الله عليه، قال له ألك رب؟ قال الامام بلى. قال له ربك ما يصنع؟ قال له ربي يحيي ويميت. قال له انا احيي واميت. قال له انا؟ قال له بلى. شلون؟ برهلي. قال له اميت الان اخذ سيفي اضرب واحد اقتله اموت. قال له عرفناها. تحيي شلون؟ قال له انا اسوي حياة، ابعث الحياة. قال له سويها للعملية وتعال. اجا اخذ له قطعة لحم حطها بقارورة شيشة واراق عليها شيئا من الحوامض واغلقها، تفاعلت هاي صارت بها ديدان، حشرات صار بها. من صارت بها ديدان اجا جابها قال له هاي انا خلقتها. قال له انت خلقتها؟ قال بلى. قال له زين خليها مقبولة بعدك انت الان على قاعدتك. اللي يخلق يعرف خالق ايش كم واحد، ويعرف خالق ذكر او انثى، هاي كم عددها؟ اخبرني عن عددها وعن صنف الذكور من الاناث فيها حتى تعرف انت خالق او لا. سكت. قال له ما لي اراك سكت؟ قال له ما ظننتك تسألني هذا السؤال، انا مدريني. قال له انت مجرد سبب طبيعي، انت جبت الاشياء مثل ما يسموها المعدات، انت جبتها نعم، وقدرة الله عز وجل لا بخل في ساحتها. لما تجتمع المستعدات الله يفيض الوجود، والا انت مو انت ما تستطيع تدفع عن نفسك اذى ذبابه، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فاذا في واقع الامر العلم عندنا نشا في كنف الاسلام واستقبل غاية الاستقبال، وابدا ماكو تشنج اجاء، وبالعكس كانوا جماعة ملاحدة يجادلون الائمة حتى بوجود الله، وما كان يضيق بهم هذا المعنى ابدا، ربهم تربية علمية تماما. فمرض الجهل دواه بالعلم. بعد زيغ الالحاد دواه بالعقيدة. زيغ الالحاد دواه بالعقيدة. كيف؟ اجى الاسلام عالجهم معالجة هادئة، قالهم هذه الاصنام لا تضر ولا تنفع. مو الشكل، انت تخلق بيدك صنم، هذا الصنم اللي انت تصنع بيدك معناه مفتقر اليك، هو مفتقر في وجوده الى يدك. انت لو ما انت تنحت ما يصير، معناه انت اوجدته فهو مفتقر، معناه انت اوجدته فهو مفتقر بوجوده لك. شلون تفتقر بوجودك له؟ اذا هو مفتقر بوجوده لك كيف ليش تعكس الوضع؟ تفتقر انت بوجودك له، وهذا لا يضر ولا ينفع. قالهم هذه آلهتكم آلهة لا ضرر فيها ولا اتجهوا الى الله عز وجل. انتم مثلا اكو عندكم بعضهم فراغ ما عنده الحاد، ما عنده حتى ايمان بصنم، اجى حاكاله شنو فطرته؟ قال له تعال انت ادرس وضعك عن طريق الفطرة، انت شخصيا هذا الفراغ اللي عندك في ذهنك هذا على باطل، فكر شوية جيد بانك ما خلقت سدى، انت مخلوق كائن مميز مكرم، والكائن المميز لابد له من نظام، والدين نظام. واجى الاسلام يبث عندهم هذا اللون من الفكر حتى استطاع ان يقربهم الى الايمان برب واحد، استطاع ان ينبذ عنهم عبادة الاصنام وعبادة الاوثان، خاطب فطرتهم ثم خاطب عقولهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي ردح وقت طويل من الزمن معهم بين معاطن الإبل يعلمها.

هذا ويرشد هذا ويوجه هذا حتى استطاع أن يستل الإلحاد من نفوسهم. نبالي يقولهم أنتم فطرتكم ناطقة بهذا، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. أنتم شخصيا تمرون تلقولكم أثر على الرمل، هذا الأثر اللي تلقوه على الرمل إذا أحد يسألكم منين تقولوا لكم مؤثر مر هنا وترك أثر على الرمل. فهي السماوات والأرض هاي تصورها صارت وحدها، أنتم تستكثرون شلون إحنا نخلق. يقولهم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وهكذا. فبدأ القرآن يكلم فطرتهم أو يكلم إلى أن أرشدهم إلى الهدى. عالج زيغل العقيدة بيش؟ بفكر القرآن، حمل فكر القرآن فعالج به زيغل العقيدة، وبعد عالج أجسادهم بيش عالجها؟ عالجها بالأدوية، لأن كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدفعهم إلى التداوي. قال لهم وطلعوا من هالقوقعة اللي أنتم مفكرين بها بأنكم تعالجون أنفسكم بأشياء وهمية أو خرافية. لا لا، ما خلق الله عز وجل ما جعل داء إلا وخلق له دواء، وبالفعل قضى على هذه الأمراض بأجمعها. من بعد هذا نرجع للمقطع الثاني من الآية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شنو هي الرحمة؟ يقولون الرحمة ثلاثة. أولا تفريج الكروب، وثانيا تطهير العيوب، وثالثا غفران الذنوب. خلنا نشوف ذني شنو هي. أولا تفريج الكروب، إن شاء الله أن يفرج عنا وعنكم بحق محمد وآله، ولا يترك في بيت اللوعة بحق محمد وآل محمد. تفريج الكروب الحقيقة شلون يعني؟ اجى القرآن الكريم هالجانب هذا، قالهم انتو الامور اللي تنتابكم صنفين، صنف تقدرون انتو على تصليحها، الاشياء اللي واقعة تحت سلطتكم تقدرون تصلحوها انتو، لكن اللي ما تقدرون على تصليحها انقطعوا به الى الله. نبالي فاجى القرآن الكريم قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فبدأ القرآن يعالج هالجانب علاج نفسي، لأنه نزول المصيبة إذا ما يصير إلى امتصاص نفسي ينفجر الإنسان من الألم. يعني اجى القرآن الكريم أفهمهم، ترى أكو نوع من الابتلاءات هي عبارة عن وسيلة لاختباركم، فإن تنقطع إلى الله، أحيانا الله عز وجل يؤدب بعض عباده بالبلاء. نبهلي، أحيانا يؤدب بعض عباده بالبلاء، لأن بعض العباد يطغى إذا ما شوية شوية إذا ما يحصل فرد لطمة ما يعرف الله. صدقني أن الإنسان يطغى، يصير عنده طغيان. الله تبارك وتعالى أحيانا يعالج بشيء من التأديب، وهذا التأديب ترى مو انتقام، لا لا لا، تهذيب، عملية تهذيب مو أكثر، ولا مو عملية انتقام، لأن الله عز وجل لا يريد أن ينتقم من عباده. هذه نقطة عبارة عن تفريج الكروب، وألزمنا الإسلام في مقام تفريج الكروب، الكرب الذي لا نقوى على دفعه، أن نضرع به إلى الله عز وجل. شو يقول للإمام زين العابدين في دعاء؟ يقول له إلهي كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. يا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، وقل عند ابتلائه صبري فلم يخذني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. فتأمل رسم لنا الإسلام على يد قادته مناهج لتفريج الكروب، أهمها الانقطاع إلى الله عز وجل عندما نريد أن ندعو. هاي تفريج الكروب. بعد تطهير العيوب. تطهير العيوب كيف؟

لحيتهم شلون يطهر العيب؟ يطهر العيب بالإرشادات. القرآن الكريم به صفحات كبيرة، به أبعاد كبيرة للإرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أمل هذا كله نمط من أنماط تطهير عيوب الإنسان. تعال أنت يعني ما ديحتي قصة القرآن، لا، هذا أمر في سورة الخبر جاي أمرنا مر باللغو. نعم، خلي إذنك أكبر من اللغو، ولي أذن عن الفحشاء صمة. فأنت إذا مررت باللغو مر كريما ولا تشهد الزور وهذب نفسك، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. يعني هاي الأبعاد الأخلاقية اللي اعتمدها القرآن في تربية الفرد المسلم. وترى الإنسان إذا طلعت من الأخلاق فد لحمة جايفة، ترى متنبالي شوي، إذا عريت من الأخلاق كتلة من اللحم والدم مو أكثر. القرآن الإنسان إنما صار ضخم بأخلاقه بقيمه، إذا جردت من الأخلاق. ولذلك أذكر نصيب هذا كان أديب شاعر، يدخل على عبد الملك وعبد الملك ينادم لأدبه لفكره، وعنده شعر رائع هو هذا نصيب أو نصيب على قراءتين. نصيب دخل عليه يوما وعبد الملك يعاقر الخمرة، لما دخل التفت للساقي قال له اعطيه خمر، قال له أصلح الله الخليفة تعطيني مجال شوي أتكلم، قال له نعم، قال له أنا عندما أدخل إليك وأنت توسع لي مكان يمك وتقربني أكثر من غيري بأي دافع؟ شنو الدافع يعني أنا لوني جميل؟ قال له لا. قال له حشبي ضخم أنا يعني أنتمي إلى عشيرة ضخمة؟ قال له لا. قال له إذن شنو ريحي طيب؟ قال له إذن من أجل ماذا؟ قال له من أجل أدبك، من أجل فكرك. قال له أدبي فرع وجود عقلي، إذا أعطيتني خمرة وسلبت عقلي بعد بيش أستحق أني أقعد يمك؟ سكت. قال له خلاص كف عن. فالواقع الإنسان إذا جردت أنت من فكرة من عقلة من أدبة، الموت هو أحسن لأشرف له. مو يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه، هما حياة الفتى فإن فقد فإن فقد الحياة أجمل به. إذن عالج الإسلام هذا المرض، بيش عالج بالأبعاد الأخلاقية التي وضعها في القرآن الكريم، وبعد عالج الأجساد بما أرشد إليه. فنجي، هي الرحمة أولا تفريج الكروب، وثانيا تطهير العيوب. اللي قلت لك أن الإسلام عالج تطهير العيوب بهذا اللون من الأبعاد الأخلاقية، وثالثا بعد شنو؟ الفضل. هذا اللي نعبر عنه فضيلة الدعاء أو فضيلة قراءة القرآن اللي تعود على الإنسان بفائدة كبرى. كان النبي صلى الله عليه وآله يقول من قرأ حرفا من القرآن منحه الله به حسنة. نبه لي الحرف، ترى ما المقصود حرف بالمعنى اللي نعرفه؟ يعني مثلا الكلمة بيهش كم حرف؟ ها، مو يعني حرف من حروف الكلمة، لا، يعني المقصود ولو قليل من القرآن. هذا مثل يضرب، يعني اللي يقرأ ولو قليل من القرآن الله عز وجل يعطيه به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها على تعبير النبي صلى الله عليه وآله. بس هو المقصود به يعني ولو قليل من القرآن، أن الإنسان خصوصا إذا قعد الصبح يريد يواجه الحياة، وأول ما يفتح عينه بالقرآن الكريم يستلهم من معانيه الكريمة. فقراءة القرآن في هذا المورد تعتبر من أولى موجبات الحسنات. بس الغريب أكو عندنا فد مفسرين حرفيين، يعني كل بيقول الحرف يعني ولو الباء مثلا من بسم الله، ما حكي هذا. هاي مثل شفت لي فد واحد من فقهاء المذاهب الإسلامية
يجي إلى هاي المسألة ماكو أن المرأة البكر تستأذن في زواجها وأذنها صماتها، أنه إذا أرادوا يزوجوها يأخذون إذنها، يأخذون رأيها، والولي يأخذ رأيها، فإذا تستحي هي من أبوها أو أخوها تصمت تسكت، إذا سكتت، إذا ما تريد مثلا تقول أنا ما أريد، لكن إذا سكتت معناه راضية، أذنها صماتها. يجي هذا اللي يسمي نفسه فقيه يقول هاي لو قالت رضيت ما ينعقد العقد، لأن الإسلام قال أذنها صماتها أن تسكت، وهي نطقت والنطق ما يحل المشكلة. عجيب كد عبقريات أكو من هالنوع. يا الواقع هذا من النوع يصر على أن المقصود بالحرف من القرآن يعني هو هذا حرف الباء، يعني هو هذا حرف الباء. يا أخي مو هالشكل، لا، النبي صلى الله عليه وآله أراد ولو القليل، فيقول أن برحمة للمؤمنين، القرآن الكريم كله رحمة، بعد ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ما يزيد الظالمين إلا خسار. شنو يعني الظالم؟ هو من يبتعد ويعتدي ويبتعد عن جادة الصواب. وبالفعل ذول الظالمين كانوا ما ينتفعون بالقرآن، النبي صلى الله عليه وآله كان لما يقرأ القرآن ما يشمعوا ذول، يقومون يلغون يجدون في الضوضاء حتى لا يسمعون القرآن. شنو؟ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أي نزلت بالوليد ابن المغيرة، كان إذا قرأ سمع قراءة القرآن يعرض يدير وجهه، وما كن نعمة أعظم من نعمة القرآن، فهذا كان يبتعد عن قراءة القرآن. القرآن ربيع القلوب، القرآن شفاء الصدور بمضمونه وبشروحه. ولذلك المؤرخين يقولون الزهراء سلام الله عليها بعد وفاة أبيها صار عندها صدمة كبيرة، يعني كانت من بعد وفاة أبيها بعد ما أصبحت تلتذ بمجتمع أو تقعد، غلب عليها الدمع والحزن والأسى، أيامها ولياليها بين قبر أبيها. موش يقول الشاعر؟ الشاعر يقول إن قبر الحبيب دار، ودار ليس فيها الحبيب قبر كئيب، ودار ليس فيها الحبيب قبر كئيب. فهي لما تمر ببيت النبي وتشوف خالي من أبيها ملك عليها سمعها وبصرها. بيش كان يشليها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يشليها بالقرآن، قراءة القرآن وبالشروح، لأن كانت إذا نزلت آية من كتاب الله الإمام أمير المؤمنين يسأل النبي عن معناها، يشرح له معناها ويكتب الشرح، يكتب في ذيل الآية. هو هذا قرآن فاطمة اللي يقول به الإمام سلام الله عليه ما فيه من كتابكم آية، يعني المقصود به شروح القرآن، تفسير القرآن. هذا كان مصحف فاطمة اللي الآن يهرجون علينا أنه دولة عندهم قرآن غير وضمي، لما يطلع صاحب الزمان يلا يطلعه، المهرجين المرتزقة. هو ترى المقصود هو هذا، يعني الشرح، الروايات اللي كان الإمام علي عليه السلام يأمره النبي بأن يضع شرح الآية في ذيلها، فكان يأخذ الشروح يكتبها ويعبر عن شرح القرآن بأنه قرآن أيضا، هذا تعبير مألوف معروف عند كل المؤلفين. زين، فكان الإمام علي عليه السلام يسلي الزهراء، يمتص همومها، يفرج كربها بقراءة القرآن. لكن كانت إذا اشتدت شوي عليها أحيانا الذكرى، إذا اشتدت عليها تأخذ بيد الحسن والحسين وتجي لوين؟ إلى قبر رسول الله، تجلس على القبر.

داعيتهم بين كراني. وظلت على هالحالة ها الى ان لحقت بربها والدمع لم يفارق عينيها والألم لم يفارق شعورها.

يعرف ما ربيب لرسول الله؟ واحد يعتبر ربيب للنبي انقلبت الدنيا في تشييعه. تعرف اللي شيعه والزهراء ايش كثر اللي طلعوها، اللي طلعوا الى تشييعه ترى ثمانيه مو اكثر، سلمان وابو ذر وعمار والمقداد والعباس والفضل بن العباس والحسنان. ولما اجوا الى التشييع الامام علي امر ابا ذر قال له يا عم خذ بيد الحسنين وارجع بهما الى الدار، رجع بهم الى الدار، واخذ امير المؤمنين يجول على قبر

بيته دفن. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات نسألك بكل ذلك فرج عنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب

إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الهجرة إلى الحبشة في دار الأرقم.
1: أعزائنا المستمعين، كان من الحكمة أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من إعلان إسلامهم قولا وفعلا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم سرا في دار الأرقم خشية أن يحول المشركون بينه وبين تعليم أصحابه مبادئ الدين وتعاليمه، مما قد يؤدي إلى تصادم الفريقين، الأمر الذي لو حصل وتكرر فإنه سيؤدي إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، لأن المسلمين كانوا قلة ضعفاء، ولذلك فقد كان عامة الصحابة رضي الله عنهم يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة.
0: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يجهر بدعوته ويصلي أمام الكعبة على مرأى من المشركين ولا يصرفه عن تبليغ دعوته شيء، وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي على الصفا مركزا لدعوته ولاجتماعه بالمسلمين، لأنها كانت بعيدة عن أعين المشركين بمكة.

0: الهجرة الأولى إلى الحبشة.
1: في السنة الرابعة من النبوة بدأ اضطهاد المشركين للمسلمين بداية ضعيفة، ثم لم تزل هذه الاضطهادات تشتد يوما بعد يوم حتى تفاقمت في السنة الخامسة من النبوة،
0: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أصحابه من البلاء وهو لا يقدر أن يمنعهم من أذى المشركين، خشي عليهم أن يفتنهم طول العذاب عن دينهم، ورأى أن يختار لهم مكانا يأمنون فيه على أنفسهم، فأشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة وقال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم مخرجا وفرجا مما أنتم فيه.
1: وكانت الحبشة تدين بالنصرانية دين عيسى بن مريم عليه السلام، وكان ملكها النجاشي نصرانيا صادقا في دينه وفي رجب من السنة الخامسة للنبوة هاجر أول

0: فوج من الصحابة إلى أرض الحبشة، فكانت أول هجرة في الإسلام، وكانوا 12 رجلا وأربع نسوة، وفيهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رحل هؤلاء في ظلمة الليل حتى لا تفطن لهم قريش، فركبوا البحر وانطلقوا آمنين.
1: فلما وصلوا إلى الحبشة أكرمهم النجاشي وأحسن لقاءهم، ووجدوا عنده من الطمأنينة والأمن ما لم يجدوه في وطنهم وأهلهم، فشجعهم ذلك على أن يبعثوا في طلب إخوانهم المعذبين في مكة، فأرسلوا نفرا منهم ليخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هم فيه من حسن الجوار وطيب العيش في بلاد النجاشي، ويعرضوا على من شاء من إخوانهم أن يهاجروا معهم. فهاجر معهم عدد كبير من الصحابة حتى بلغ عدد الذين هاجروا إلى الحبشة 83 رجلا عدا النساء والأطفال، فأقاموا هنالك خير مقام، فغاض ذلك قريشا ودعاها إلى التفكير في أمر هذه الهجرة. مكيدة قريش بمهاجري الحبشة.

0: اتفقت قريش على إرسال عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ومعهما هدايا للنجاشي وأعوانه، فسار حتى إذا وصل إلى الحبشة وحضر إلى النجاشي وقدم له الهدايا، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إن ناسا من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد أرسلنا أشراف من قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلم بما عابوا عليه وعاتبوهم فيه. وقال أعوان الملك: لقد صدقا أيها الملك، فأسلمهم إليهما فليردوهم إلى قومهم وبلادهم.
1: غضب النجاشي من أعوانه وقال: لا والله لا أسلم قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول هذان، فإن كانا صادقين سلمتهم إليهما، وإن كانوا على غير ما يقولان منعتهم وأحسنت جوارهم. ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فحضروا، وقد أجمعوا على صدق القول فيما ساءه وسره. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟
0: فقام جعفر بن أبي طالب يتكلم عن المسلمين وقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا على عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك.
1: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به نبيكم عن الله من شيء؟ فقال جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي وأساقفته. ثم قال النجاشي لعمرو بن العاص وصاحبه: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا. فخرجا، فقال عمرو بن العاص لصاحبه: والله لآتينهم بحجة أستأصلهم بها. فقال له صاحبه عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا، ولكن عمرو أصر على رأيه.
0: فلما كان الغد عاد عمرو بن العاص وقال للنجاشي: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح، ففزعوا، لكنهم أجمعوا على الصدق مهما كانت نتائجه. فلما دخلوا عليه وسألهم، قال له جعفر: نقول به الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض ثم قال: والله ما يفصل بين ديننا ودينكم سوى هذا الخط. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم الآمنون، ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأنني آذيت رجلا منكم. ثم قال لحاشيته: ردوا عليهما هداياهما، أي للمشركين من قريش، فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقام المسلمون عنده بخير دار مع خير جار.

0: إسلام حمزة.
1: بعد الهزيمة المنكرة لقريش عند زيارتهم الحبشة، زادت هواجس الخوف والقلق في نفوس المشركين، فأصبحت تغلي بالحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فورة من فورات هذا الحقد، لقي أبو جهل رسول الله عند الصفا، فجعل يسبه ويناله بفاحش القول حتى شفي غليل صدره، ورسول الله معرض عنه لا يرده ولا يصده. فعلم بذلك حمزة بن عبد المطلب وهو رجع من صيده، فأخذته الحمية لابن أخيه، فانطلق إلى أبي جهل فوجده جالسا في قومه، فضربه بالقوس التي كانت بيده فشج رأسه وأدماه، ثم وقف أمامه كالأسد.

أحمد الهائج وقال: يا أبا جهل، أتشتم محمدا؟ فأنا على دينه أقول ما يقول، فرد علي ذلك إن استطعت. فقال رجال من بني مخزوم لينصروا أبا جهل، فقال لهم أبو جهل في خوف وجبن: دعوه، فإني والله سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ثم ذهب حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه، وبذلك قويت شوكة الإسلام، وعز الله بإسلام حمزة المسلمين. فقد كان حمزة بطلا يحسب حسابه ويخشى بأسه، فكانت غضبته على أبي جهل خيرا وبركة على الإسلام. وبعد هذه الحادثة سخر حمزة شجاعته وبأسه وقوته في سبيل إعلاء كلمة الله، فسمي من أجل ذلك أسد الله.

0: إسلام عمر.
1: أعزائنا المستمعين، كان عمر بن الخطاب فتى عنيفا شديد البأس، يمتاز بطوله الفارع وشجاعته النادرة، وكان كثير الأذى للمسلمين شديد البطش بهم والغلظة عليهم، وكان يضمر للإسلام ورسوله عداوة لا تقل في عنفها عن عداوة خاله أبي جهل، لكنه مع كل ذلك كان رقيق القلب فوار العاطفة، يرق حين يلين حتى يكون كالماء، ويعنف حين يشتد حتى يكون كالعاصفة.
0: قالت أم عبد الله بنت أبي حثمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي تتهيأ للرحيل: والله لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا. فقال عمر: صاحبكم الله. ورأت له رقة وحسنا. فلما عاد زوج أم عبد الله قالت له: لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا. فقال لها زوجها: أطمعت في إسلامه؟ فقالت: نعم. فقال: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، لما كان يرى من غلظته وشدته على المسلمين.
1: لما كثرت هجرة المسلمين إلى الحبشة شعر عمر بوحشة وانقباض، وأحس بالفراغ من حوله، فثارت ثائرته على محمد بن عبد الله، ذلك الذي فرق أمر قريش وعاب دينها، وكان سبب بلاء كله، فعزم على أن يقتله ليستريح الناس منه. فخرج ذات يوم متوشحا سيفه يريد رسول الله، فلقيه نعيم ابن عبد الله، فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها، فأقتله.
0: فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ فقال عمر: وأي أهل بيتي؟ قال: زوج أختك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه، فعليك بهما أولا.
1: فرجع عمر إلى أخته وزوجها سعيد، وكان عندهما خباب بن الأرت ومعه صحيفة يقرئهما إياها. فلما أحسوا بصوت عمر اختبأ خباب

0: في مخدع لهم. وكان عمر قد سمع حين دنا من البيت قراءة خباب للقرآن عليهما، فلما دخل قال: ما هذا الصوت الذي لا يفهم المراد منه؟ فقال: ما سمعت شيئا؟ فقال: بلى والله، لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه. وأراد أن يبطش بصهره سعيد بن زيد، فقامت إليه إخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها، فضربها فشجها وسال الدم من رأسها. فلما فعل ذلك قالت له أخته: نعم، قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك.
1: لما رأى عمر الدم يسيل على وجه أخته ندم على ما صنع، فقال لأخته: أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا، أنظر ما فيها. وكان عمر يقرأ ويكتب. فقالت له أخته: إنك نجس مشرك، وإن هذه الصحيفة لا يمسها إلا طاهر. فقام عمر فاغتسل وأخذ الصحيفة وقرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. فلما انتهى إلى قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج من مخدعه الذي كان قد اختبأ فيه، فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر.
0: ذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فضرب عليهم الباب، فنظر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الباب، فرأى عمر متوشحا سيفا، فرجع إلى رسول الله وهو فزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر. فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب. فأذن له. فلما دخل نهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه من إزاره وشده بقوة، وقال له: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف منها أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم.
1: وكان إسلام عمر ضربة قاسمة لقريش تركت أثرها في مكة كلها، فلم يستثقل المشركون إسلام أحد ولم يحسبوا له حسابا، مثلما فعلوا عند إسلام عمر رضي الله عنه. فكان إسلام عمرا فتحا أعز الله به المسلمين، فقاتل عمر المشركين وصلى عند الكعبة جهارا، وصلى المسلمون معه كذلك تحت سمع الكفار وبصرهم.
0: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير

بعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: قالها حين يصبح من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

0: عظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي.

0: الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها سبحان الله حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وله الحمد وهو على كل شيء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: أذكار الصباح.

0: الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.

0: راجعين.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-035-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ

0: معنا.
1: وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
3: نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح والتميز نجاح أغشي أغشي أفأم أفأم

0: Bağcan'ın.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأرض الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط،
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحق بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: تطورات أمنية وميدانية عاجلة في العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمنية عن رفع الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي في العراق. قالت الخلية في بيان أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة تقرر رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية، بما يتضمن تنفيذ ممارسات تدريبية وحركة للقطاعات. أضافت أن ذلك يأتي في إطار استمرار ديمومة الجاهزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية، تعزيز قدرتها على أداء واجباتها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية

0: المواطنين والمصالح العامة. مصادر أمنية متعددة أفادت بصدور أوامر من القيادات العليا برفع مستوى جاهزية في صفوف القوات الأمنية والعسكرية بمختلف صنوفها في عموم مناطق العراق. وقالت المصادر إن الأوامر شملت إلغاء إجازات القادة والآمرين وإبقائهم على أهبة الاستعداد. أضافت أن الإجراءات الاحترازية تتزامن مع انتهاء مهلة حددتها فصائل مسلحة للحكومة العراقية لاتخاذ موقف من السعودية، فضلا عن الاستعداد لتنفيذ عملية اعتقال جديدة بحق متهمين في ملفات فساد. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعا أمنيا وموسعا لمناقشة آلية تنفيذ توجيهات الزيدي. شدد المجتمعون على عدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لأي تهديد داخلي أو خارجي ضد أي دولة، فيما أكد الشمري أهمية تعزيز الجهد الاستخباري وسرعة التعامل مع المعلومات وتوحيد الخطاب الإعلامي ومكافحة الشائعات والالتزام بالتعليمات بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وقبل ساعات نظر ائتلاف إدارة الدولة بيانا ختاميا حاسما لتحصين الجبهة الداخلية متضمنا قرارات أبرزها حظر استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية منطلقا لأي اعتداء على دول الجوار والالتزام التام بالتوقيتات الحتمية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية بعد 30 من أيلول المقبل. وتضمن البيان التلويح بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحزم ضد أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد هذا التاريخ، إلى جانب دعوته للإسراع باستكمال الاستحقاقات الحكومية. يعكس هذا البيان تحولا مهما في التعاطي السياسي، فالتركيز على تحييد الأراضي العراقية يهدف إلى إبعاد البلاد عن دائرة الصراعات الإقليمية المشتعلة، بينما يمثل سقف أيلول المقبل اختبارا حقيقيا للإرادة السياسية لمدى قدرة الائتلاف والأحزاب النافذة على ترجمة هذا الغطاء التشريعي إلى واقع أمني ملموس. أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية حزمة قرارات شملت ملفات الرقابة المالية والطاقة والكهرباء والنفط. وتضمنت أبرز القرارات حتى مهمة التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادية، مع تحديد مدة لا تتجاوز 10 أيام لتدقيق العقود الاستراتيجية والعقود التي تزيد قيمتها على مليار دينار. كما وافق المجلس على إعلان مناقصات تشغيل وصيانة محطتي الرمالة وشط العرب بأسلوب المناقصة العام. أفاد مصدر مسؤول بوصول دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق بقيمة 500 مليون دولار. أوضح المصدر أن البنك الفيدرالي الأمريكي أرسل دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى البنك المركزي العراقي وبقيمة 500 مليون دولار. وأضاف المبلغ أن المبلغ المرسل سيتم استثماره في التعاملات الخاصة بموافقة البنك المركزي العراقي. مجلس محافظة ذي قار صوت خلال جلسته الرسمية المنعقدة اليوم الخميس على توصية مرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء تقضي بإعفاء وسحب يد مدير عام دائرة الصحة ذي قار ومدير الرقابة الصحية ومدير مستشفى الحسين التعليمية. جاءت التوصية على خلفية المخالفات الصحية والبيئية التي شهدتها دائرة صحة ذي قار في ملف إعاشة المنتسبين ضمن إجراءات متخذة لمتابعة واقع الصحي في المحافظة. دوليا أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات جديدة لحركة السفن التجارية في مضيق هرمز بات قريبا من مراحله النهائية. وأوضح غريب أبادي أن الاتفاق المرتقب لا يعني إعادة فتح المضيق بشكل كامل، بل يمثل نموذجا جديدا لتنظيم حركة الملاحة يختلف عن الترتيبات المعمول بها خلال العقود الستة الماضية، مشيرا إلى أنه سيسمح بمرور جزء كبير من السفن عبر المياه الإقليمية الإيرانية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

قط عنا كاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب قط عنا كاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهواك تلوم بينا اللاينا وانت العزيز

نكبر من سن وردة ونصوحة طويلة ولو بدلت بغير حب من بدلة وإحنا بهواك تلوم بينا اللايمة وإنت العزيز تغير

الجفن صدق حبيب الوردة ما تنسى الغصن نقول لك حبيب العين ما تنسى الجفن صدق حبيب الوردة ما تنسى الغصن واحنا بهواك

0: قطعا مكاتبك ولا اسألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب قطعا مكاتبك ولا اسألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة وانت العزيز تغير.
1: صباح الخير من راديو الرشيد.

الصباح رباح، والتميز نجاح. أرشيد أرشيد أهم أهم.

0: أنا ولا أنت حنا شداني افرح وملا الدنيا أماني لنا ولا أنت حنا شداني أول مرة أول مرة
1: من الرشيد FM
2: صباح الخير.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام. شوية أخبار من الرشيد اف ام.
1: تطورات أمنية وميدانية عاجلة في العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمنية عن رفع الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي في العراق. قالت الخلية في بيان أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة تقرر رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية، بما يتضمن تنفيذ ممارسات تدريبية وحركة للقطاعات. أضافت أن ذلك يأتي في إطار استمرار ديمومة الجاهزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية، تعزيز قدرتها على أداء واجباتها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمصالح العامة. مصادر أمنية متعددة أفادت بصدور أوامر من القيادات العليا برفع مستوى الجاهزية في صفوف القوات الأمنية والعسكرية بمختلف صنوفها في عموم مناطق العراق. وقالت المصادر إن الأوامر شملت إلغاء إجازات القادة والآمرين وإبقائهم على أهبة الاستعداد. أضافت أن الإجراءات الاحترازية تتزامن مع انتهاء مهلة حددتها فصائل مسلحة للحكومة العراقية لاتخاذ موقف من السعودية، فضلا عن الاستعداد لتنفيذ عملية اعتقال جديدة بحق متهمين في ملفات فساد. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعا أمنيا وموسعا لمناقشة آلية تنفيذ توجيهات الزيدي. شدد المجتمعون على عدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لأي تهديد داخلي أو خارجي ضد أي دولة، فيما أكد الشمري أهمية تعزيز الجهد الاستخباري وسرعة التعامل مع المعلومات وتوحيد الخطاب الإعلامي ومكافحة الشائعات والالتزام بالتعليمات بما يسهم الحفاظ على الأمن والاستقرار. وقبل ساعات نظر ائتلاف إدارة الدولة بيانا ختاميا حاسما لتحسين الجبهة الداخلية متضمنا قرارات أبرزها حظر استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية منطلقا لأي اعتداء على دول الجوار والالتزام التام بالتوقيتات الحتمية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية بعد 30 من أيلول المقبل. وتضمن البيان التلويح بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحزم ضد أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد هذا التاريخ، إلى جانب دعوته للإسراع باستكمال الاستحقاقات الحكومية. يعكس هذا البيان تحولا مهما في التعاطي السياسي، فالتركيز على تحييد الأراضي العراقية يهدف إلى إبعاد البلاد عن دائرة الصراعات الإقليمية المشتعلة، بينما يمثل سقف أيلول المقبل اختبارا حقيقيا للإرادة السياسية لمدى قدرة الائتلاف والأحزاب النافذة على ترجمة هذا الغطاء التشريعي إلى واقع أمني ملموس. أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية حزمة قرارات شملت ملفات الرقابة المالية والطاقة والكهرباء والنفط، وتضمنت أبرز القرارات حالة مهمة التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادية، مع تحديد مدة لا تتجاوز 10 أيام لتدقيق العقود الاستراتيجية والعقود التي تزيد قيمتها على 1 مليار دينار. كما وافق المجلس على إعلان مناقصات تشغيل وصيانة محطتي الرمالة وشط العرب بأسلوب المناقصة العامة. أفاد مصدر مسؤول بوصول دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق بقيمة 500 مليون دولار. أوضح المصدر أن البنك الفيدرالي الأمريكي أرسل دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى البنك المركزي العراقي وبقيمة 500 مليون دولار. وأضاف المبلغ أن المبلغ المرسل سيتم استثماره في التعاملات الخاصة بموافقة البنك المركزي العراقي. مجلس محافظة ذي قار صوت خلال جلسته الرسمية المنعقدة اليوم الخميس على توصية مرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء تقضي بإعفاء وسحب يد مدير عام دائرة الصحة ذي قار ومدير الرقابة الصحية ومدير مستشفى الحسين التعليمية. جاءت التوصية على خلفية المخالفات الصحية والبيئية التي شهدتها دائرة صحة ذي قار في ملف إعاشة المنتسبين ضمن إجراءات متخذة لمتابعة واقع الصحي في المحافظة. دوليا أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات جديدة لحركة السفن التجارية في مضيق هرمز بات قريبا من مراحله النهائية. وأوضح غريب أبادي أن الاتفاق المرتقب لا يعني إعادة فتح المضيق بشكل كامل، بل يمثل نموذجا جديدا لتنظيم حركة الملاحة يختلف عن الترتيبات المعمول بها خلال العقود الستة الماضية، مشيرا إلى أنه سيسمح بمرور جزء كبير من السفن عبر المياه الإقليمية الإيرانية.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الجاي.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا.

0: من الرشيد اف ام.
1: صباح الخير
2: قمر قمر
3: وعشقته يا ناس
2: قمر قمر
3: ده انا دبت خلاص
2: قمر قمر.

الصباح رباح والتميز نجاح أرشيد أرشيد أم أم

شرحا إن شاء الله خلال البحث. أولا بعض المفسرين يقول أن ووالد وما ولد المقصود بالوالد آدم عليه السلام، باعتبار الناس أولاد آدم وهو والد الجميع. وبالطبع آدم اللي مقصود يعني جنس الآدمي، يعني مو آدم هذا المعهود عندنا في تاريخنا. مو إحنا الآن لما تيجي لفظة آدم نعتبر آدم يعني الأب اللي ننتمي إليه، اللي مثل ما المؤرخين يقدرون بيننا وبيننا قريب 14,000 سنة، يعني في حدود 14,000 سنة، أن المدة بيننا وبين الأب الأول حوالي 14,000 سنة. طبعا هذا الرأي ما يلتقي مع النظرية العلمية أبدا. النظرية العلمية ما تذهب إلى أن بيننا وبين آدم الفترة هاي القصيرة، هاي فترة جدا قصيرة في عمر الزمن. يعني الإنسان الأول اللي أول ما أهبط إلى الأرض وبدأ النشل من عنده، بيننا وبينه مسافات شاسعة، مو قضية 14,000 سنة. لأن حتى مفسريننا المسلمين، يعني بعض مفسريننا يذهب إلى أن الكرة الأرضية مرت بخمس أدوار، وكل دور يعني يأخذ مدة طويلة تصل إلى مئات الآلاف من السنين، مو قضية 14,000 سنة. لا، وخصوصا ليأيد هالنظرية بعض الأجساد التي عثر عليها، بعض أجساد عثروا عليها كاملة، لقوها في مناطق معينة من الأرض ضمن تفاعلات جيولوجية، يعني مو مندثرة، مو متلاشية، باقية. درسوا تاريخ الجيولوجي شافوا أنها ترجع، بعضها يرجع إلى 2,000,000 سنة، وبعضها يرجع إلى 1,500,000 سنة. فالمسألة إذن مو ما نقدر إحنا هاي النظرية اللي يعبروا عنها بالنظرية الكلاسيكية نقدر نعتبرها هي النظرية النهائية أن بيننا وبين آدم عليه السلام 14,000 سنة. 14,000 سنة قصيرة جدا في عمر الزمن، في عمر الإنسان الأول. ممكن أن يكون الآدم اللي بهالمنطقة، يعني بمنطقتنا أفرض منطقة الشرق الأوسط، اللي تناشل منه الناس بيننا وبين 14,000 سنة، ممكن هذا ممكن. لكن آدم الأول اللي تناشل منه الناس، لا، بيننا وبينه مسافات بعيدة، مسافات جدا بعيدة. زين بناء على هذا المفروض أن الإنسان الأول الذي هو يعتبر أبو البشر، شنو معنى القسم به؟ معنى القسم به أن آدم سيد الموجودات، هو الواقع إنما أقسم الله عز وجل بالبشر بأبيهم وبأبنائه قطعا للتمييز أو لإشعارنا بأن الإنسان في واقع الأمر هو أثمن الموجودات وسيد الموجودات. نبه لي ما رد عبر التعبير اللي تعبر عنه المذاهب الاجتماعية. المذاهب الاجتماعية لما تمر بالإنسان تقول الإنسان أثمن الموجودات، هذا تعبير اقتصادي. الإنسان أثمن الموجودات، الإنسان مو سلعة حتى احنا نجي نقيمه. الإنسان لحظة من لحظاته قد تشوى ما لا يحد ولا يعد ولا يحصى، لأن الإنسان في واقع الأمر هبة الله، خليفة الله. الله عز وجل كرم الإنسان، والإنسان يحتل منزلة عند الله لا حدود لها. يعني التشريع الإسلامي عندما يمر بالإنسان يعطي الإنسان ميزات ويسخر له كل شيء لخدمته، ما يعبر عنها التعبير اللي تعبر عنه المذاهب الاجتماعية. المذاهب الاجتماعية تعبر عن الإنسان بأن أثمن الموجودات، تعبيرها بأن أثمن الموجودات هو عبارة عن تعبير اقتصادي. ومع الأسف هي هاي الظاهرة موجودة في مختلف الحضارات. تشوف يعني الآن لما تقرأ بعض الحضارات الأوروبية المعاصرة تلقاه عندما تتحدث عن الإنسان تتحدث عن سلعة من السلع الاجتماعية، يعني اللي تقيم بالأموال أو تقيم أفرض بالعروض أو بالنقد. وهذا في عقيدتي هذا إهانة للإنسان.

مو تكريم للإنسان، بينما إهانة للإنسان، مو تكريم للإنسان. بينما الإسلام نظريته هواية واضحة في هذا الموضع. صعد رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، سأل الناس، قال لهم أي يوم هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا أعظم الأيام، هذا يوم الأضحى المبارك. قال لهم زين، أي بلد هذا؟ قالوا له هذا أعظم البلدان، مكة المكرمة. أي بيت هذا؟ قال هذا، قالوا هذا أعظم البيوت، الكعبة الشريفة. أي شهر هذا؟ قالوا له هذا أعظم الأشهر، ذو الحجة. زين، قالهم إن قيمة الإنسان أو إن الإنسان أعظم عند الله من بلدكم هذا ويومكم هذا وشهركم هذا وبيتكم هذا. إن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. فتصور الإنسان هواية يحتل مكانة كبيرة عند الله عز وجل، لأن هو خلق ويعرف أهميته، وأودع به طاقات جعلته خليفة الله. أكو بعض الناس ما يكرم نفسه واحد، أكو بعض الناس ما يعرف قيمته، ما يعرف أهميته في واقع الأمر. هذا اللي همه مالته همة صغيرة، شو له يعني؟ أنا أتخطر حادثة، الحادثة واحد كان مشوي للنبي صلى الله عليه وآله جميل، خادم النبي في قضية من القضايا. هذا لما خدم النبي صلى الله عليه وآله في هذه القضية، النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يكافئه، قال له تعال أنت أحسنت إلي في يوم من الأيام وأنا أشتهي أن أكافئك، إيش تطلب؟ أطرق، هذا عربي، أطرق، قال له أريد 5 نعاج، 5 من الغنم. تبسم النبي صلى الله عليه وآله وتبسموا الصحابة، قالوا النبي على كل حال خلوا هذا، ها، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، المسكين ما يعرف قيمته أكثر من هذا. قال ليتك كصاحبة موسى عليه السلام. صاحبة موسى هي امرأة دلته على قبر يوسف، شال على قبر يوسف، دلته على قبر يوسف، قالها أنت أحسنت إلي، أسديت إلي جميل، وأنا أريد مكافأتك، اشتردين شط البين. قالت أريد أن أكون إلى جانبك في الجنة. وتصور يعني، وهذا الفرق، الفرق طبعا بين البداوة والحضارة، هذا هو الفرق. نتأمل أن هذا 5 نعاج عنده هواية لها قيمة، هواية شيء مهمة جدا مهمة، في حين هذا مثلا يقول لا أنا أريد أكون رفيقتك في الجنة، أكون إلى جانبك في الجنة. وطبعا هذا ما يلام، يعني احنا هذا ما نقدر نحمل ذنب، لانه هذا ناشئ وين؟ ناشئ في صحراء، واللي يكون ناشئ في البيئة هي اللي تحدد قيمة الانسان ومكانة الانسان. وترى البيئة، اكد لك، احيانا تغلب البيئة الخاصة على البيئة العامة. الفت نظرك لنقطة، اكو واحد اصلا تلقاه ما متفاعل مع البيئة الاجتماعية بالمرة، يعني افرض واحد ناشئ في بيئة حضارية إلها خلفية حضارية، بها دين، بها عقيدة، بها جامعات، بها علوم، بها معارف، لكن هو ما ملتقي ويا هاي الأوساط كلها، ملتقي ضمن وسط خاص، يقرأ كتب معينة ويلتقي مع أشخاص معينين ويعيش ببيت معين، ما يتفاعل مع باقي جوانب البيئة. هذا قد تكون إلى بيئة خاصة، يعني تلقاه في وسط حضاري، في وسط مثلا معروف بأن بمؤسسات دينية، مؤسسات اجتماعية، لكن تجي ليه تلقى وحش من الوحوش. نعم، هذا ناشئ في بيئة معينة، في تربية معينة. خصوصا الأبوان يغلغلون عند الإنسان أفكار من الطفولة، يعني ما يخلوا أحيانا يملؤوه. هو عدنا أنا، خلي أقرب لك المعنى، أنا كون ملأة، إن ملأة إذا أكو بفراغ، أما إذا مملوء عندك مجال أن تملأة. هذول الأبوان أحيانا يملؤون ذهن للإنسان، ما يخلوا بعد يتفاعل مع المجتمع حتى أكو عنده مجال أفرض للاستفادة من المجتمع. على العموم أن الإنسان إحنا ما يقدر نحمل المجتمع، على العموم أن الإنسان إحنا ما يقدر نحمل المسؤولية كلها، لا، قسم من المسؤولية، لأن المسؤولية كلها

عليه وعلى المجتمع بكامله. المفروض ان المجتمع يسعى لتحصين افراده ضد النقص، هاي مسؤولية اجتماعية. يعني قد تستغرب، لان احنا لما نعيش في منطقة تفكيرها تفكير فردي، الواحد من عندنا يستغرب، شنو انا مسؤول عن الناس، رب الناس؟ معلوم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت مثل ما مسؤول ان تشبع معدته، انت مسؤول ان تشبع ذهنه، تساهم في اشباع ذهنه. يعني ارجوك الان، المدرسة اللي تشيد من اين تأخذ اموالها؟ تأخذ أموالها من الشعب، من الأمة. الأمة ليش تدفع مثلا للمدرسة وللخدمات الاجتماعية؟ تقول أن هذا مني وإلي، أنا من المجتمع، مفروض أردبني المجتمع، أنا جزء من المجتمع، أبني ويبنيني. نعم، فهاي راي ناشئ بالصحراء، هذا ناشئ بالصحراء، ناشئ بين الأغنام، بين مرابض الغنم، ما يعرف قيمة في شيء إلا الخمسة من الأغنام. هكذا أعود للموضوع، قيمة الإنسان، كرامة الإنسان يحددها هو إلى جزء كبير الإنسان في تحديد قيمته. تلقى أكو واحد يرى قيمته الدنيا، نبه لي، الدنيا يراها، هو يرى نفسه أكبر من الدنيا. يعني تلقى واحد ذلة وسيلة من وسائل الحياة، رغيف من الخبز يمكن أن يطرح يخلي ينحني ويطأطأ رقبته، وتلقى واحد لا يقول امطري لؤلؤا جبال شرنديب وفيضي آبار تكرود تبرى، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرى، أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا. تشعر عنده عنفوان، عنده كرامة، تشعر أن إنسان يعرف قيمته، بعكس الإنسان اللي قد يذل الرغيف فيصبح يعني هو ثمنه الرغيف. نبه لي، فرق أكو كبير. أعود للموضوع، إذن أقسم الله عز وجل بآدم باعتبار آدم وأولاده سادة الموجودات. الله تبارك وتعالى أراد أن يعرفنا قيمة الإنسان بهذا القسم. طيب، هذا بناء على الرأي اللي يقول أن المقصود بالوالد آدم. كرأي آخر لا، يقول المقصود بالوالد إبراهيم عليه السلام. ليش؟ لمناسبة البلد، لأنه القرآن الكريم لما يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدين، المقصود بالوالد اللي بنى هذا البلد، اللي بنى مكة، إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو الذي بنى مكة، هو رفع القواعد من البيت مع ولده إسماعيل، والناس اجت بنت حوالي البيت، قامت تبني حوالي البيت. اللي بنى هذا البيت، اللي أسس البيت ورفع القواعد وانبنى البلد تبعا لذلك، هو إبراهيم عليه السلام. وعبر عنه القرآن الكريم بأنه والد. نعم، عبر عنا بأن والد، فهو اللي أسس. المناسبة يقتضي أن يكون القسم بإبراهيم باعتبار أبو الأنبياء كما يعبر عنا، وباعتبار أبو هالبلدة هذه والذي دعا إلى حج بيت الله عز وجل، المناسبة تقتضي أن يكون هو. على العموم، سواء هذا أو ذاك، قال أقسم الله عز وجل بالوالد ووالد وما ولد. نرجع إلى البحثين الهامين الواقع في هذا الموضوع. ما هاي ووالد وما ولد، هاي ما هل هي بمعنى الذي موصولة يولا نافية؟ قسم من المفسرين يقول ووالد وما ولد يعني ووالد وأولاده، هنا بمعنى الذي، هاي يعني هاي ما ووالد وما ولد يعني والأب والأبناء، يعني وحق الأب والأبناء ومن ولدهم، يعني هاي ما بمعنى الذي. جن قد يسأل سائل يقول مثلا ما، احنا نعرفها في اللغة العربية تستعمل لغير العاقل، يعني ما تقول من جاء إلي هم القوم. نعم، ما تقول ما جاء إلي هم القوم، تقول من جاء إلي، لأن من تستعمل للعاقل
وما تستعمل لغير العاقل. زين، ليش يقول ووالد وما ولد؟ يعني ايش معنى يعبر عنهم بالأداة التي تستعمل لغير العاقل والحال الناس هم العقلاء؟ ليش يقول ووالد؟ ليش ما قال ووالد ومن ولد؟ ها، ليش ما قال، ليش قال ووالد وما ولد؟ الحقيقة هنا التعبير عن الجنس، يعني الجنس الإنساني، والتعبير عن الجنس الإنساني وحتى عن الناس يصح بما مرة للعقل ومرة لغير العقل. هاي وحدة إشكال ما أكو. الإشكال الثاني أن ما اللي هي بالمعنى الموصول يعني ووالد والذي ولدهم من أولاده، شنو المقصود من عنده الآن؟ يعني الآية شنو هدفها من هذا التعبير؟ طبعا عندها هدف من هذا التعبير. شنو هو الهدف؟ كأنه الهدف أكو عندنا كثير من الناس قد يحمل الأبو مسؤولية ولادته. شو تنبه لي زين، يعني يقول أن الآباء هذول اللي ولدونا يا ريتهم ما ولدونا. ليش؟ لأن يقول دول عندما ولدونا ولدونا للعناء للشقاء، تمام، والرجل مارس لذة من لذائذه، لكن هاي اللذة جرت علينا عناء وجرت علينا بلاء. شلون أقرب لك المعنى؟ يعني أنت الآن تستعمل الكهرباء، إذا انطفى الكهرباء تشعر بوحشة وضيق وشدة، إذا راحت الطاقة الكهربائية تصبح حياتك مجلونة. زين، هاي شنو؟ لأنك شفت الكهرباء. لكن هذا اللي ما عاش بالكهرباء، لو فرضنا ما شاف الكهرباء، يتأثر؟ طبعا ما يتأثر، لأنه النعمة لا تعد حتى تفقد. نبه لي زين، ولا تفقد حتى تعد. يعني إذا أكو نعمة إنما تشعر بفقدها إذا كنت أنت معايشها، إذا ما معيشة ما شعر فقدها أبدا. يعني أرجوك، إحنا مثلا أفرض أشلافنا اللي ما كان الواحد من عندهم عنده سيارة، متأثر أن ما عنده سيارة؟ طبعا أصلا ما يشعر بوجودها، لأنه كأنه الفقد هو شنو؟ فرع الوجود. لما ما عندنا شيء موجود، ما إذا فقدنا ما نشعر به، ما فقدنا شيء، مثل ما يقولون سالبة بانتفاء الموضوع. زين، إذا في مثل هالحالة لما القرآن الكريم يقول ووالد وما ولد، شنو عنده هدف أو لا؟ الظاهر الهدف إزالة هالتألم الموجود في أعماق الناس. كثير من الناس يحمل على أبوه يقول لو ما إحنا لو ما وجودنا ما شعرنا بالفقد، دول صاروا سبب وجودنا، طلعونا إلى الحياة، خلونا بدأنا بالحياة نأكل بيها ونشرب من عدها ونجلس في دورها ونتمتع بخيراتها، احنا لو مصايرين كل هذا ما حسينا به ولا حسينا بفقده، لانه هذه نعمة الايجاد تتبعها بعد ذلك الم الفقد. مر عليك انت مو ابو العلاء المعري في رثاء الفلسفي يقول ان حزنا في ساعة الموت اضعاف سرور في ساعة الميلاد. يقول مو هاي لحظة ميلاد عندما يجي وأهله يهللوه وجاهم ولد ورحبوا بي، يقول حزن ساعة من ساعات الفقد أضعاف هذا الشرور، ألم ساعة. فعلا هو صحيح. فذول يقول أن إحنا عرضونا الآباء إلى هالمشاكل، طلعونا إلى هالبلاء، إلى هالعناء، إلى هالضيم، إلى هالتعب. أنت الطارد من الصبح لليل، النتيجة كنت تشبع بطنك. الطارد من الصبح لليل، النتيجة كنت تضع لك فد لباس يشترك ودار تسكنها، وبين ذلك تتعرض إلى ظلم، إلى إرهاق، إلى ابتزاز، إلى تعدي مشاكل الحياة. ما يعني ما يكاد الإنسان يرفع رأسه من ألم إلا ويقع بألم آخر. يعني من ألم إلى ألم، وهاي الآلام المتتابعة سببها منه؟ سببها الأبوان. ولهذا هذا المعنى اللي درج عليه جماعة من الناس، ما كويس، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، والشكل هذا المعنى عدهم شيء من اختزان الألم في نفوسهم.
القرآن يقول لهم لا أنتوا غلطانين بهذا. أولا الأب هذا المشكين والأم دول ما يقدرون يخلقون ولا يقدرون يرزقون ولا يقدرون يسوون شيء إطلاقا، ولا يدري أن راح يصير عنده شيء أو ما يصير عنده شيء أبدا. يعني تأمل الأب، الأب مجرد قناة يمر عبرها إرادة الله عز وجل، مجرد قناة، أشبه شيء بالقناة المادية. الآن التربة قناة يمر عبرها الزرع، السحاب قناة يمر عبره الماء، تأمل الشمس قناة يمر عبرها الضياء، كلها وسائل قنوات مو أكثر، الأم والأب قناة مو أكثر، تمر الحياة عبرهما، وإلا

ايش عنده بقر ذبح اطفالها قدامها، ايش عنده ابل ذبح اطفالها، يعني اوجد له منظر مأساوي ووقف في هذا المنظر المأساوي يرثي اولاده ثم انهار وقع على الارض. نبه لي، هو سهلة هي الحكاية ان الاب مثلا يقوى على ان يدفع ضر او يجلب خير او يعطي حياة او يدفع موت؟ ابدا، لو كان عنده قابلية لدفع الموت عن عجز الناس عليه وهو الولد. ها؟ ما يقدر الاب اصلا، كان دفع الموت عن نفسه فضلا عن ابنه، لما كو عجز من النفس في واقع الامر. اذن الابوين ما لهم علاقة بالخلق ابدا، لا يتصور ان الابوين هم اللي كونوه، لا لا، الاب والام مجرد واسطة. هاي من ناحية. من ناحية ثانية ان الوجود هو محض خير، لان انت لا تتصور ان مرورك بهذا الوجود، انت تحسب الوجه الاول من العملة وتترك الوجه الثاني من العملة. شو تنبه لي زين، هاي الدنيا انت لا تحسب بها بس الوجه غير المشرق، الوجه المظلم، وتنسى الوجه المشرق. الوجه المظلم هذا انه انا باشر بيتي تعبت عليه عفته وراح اجا غيري اخذه، اموالي تعبت عليها جمعتها رصيدي اجا غيري اخذها، نعم انا ما الحياة ضغط غصة الموت، هذا الوجه غير المشرق. لكن الوجه المشرق شنو؟ انت لا تنسى انك في هذه الدنيا صنعت خير، في هذه الدنيا صليت، في هذه الدنيا صمت، في هذه الدنيا وصلت ارحامك، في هذه الدنيا عملت اعمال بر، هذه كلها باجمعها ذخائر. نبه لي، هاي ذخائر، هاي الوجه المشرق الثاني من الحياة. هاي من ناحية، الوجود كله محض خير، هاي نقطة. والنقطة الثانية، هو من قال لك ان الموت راح يعدمك؟ هاي الغلطة، يتصور البعض ان الموت يعدمنا، الموت ما يعدمنا، بالعكس الموت كل مهمته ان يفرق بين الروح والجسد، هاي مهمة الموت، الموت ما يعدم ابدا، يفرق بين الروح والجسد. اذا الآية الكريمة تريد ترفع من نفوس الناس الشعور بالغبن، تقول له لا تتصور انك انت عايش بالجانب المظلم من الحياة بس، لا، هذا الوالد وما ولد، لا تصور الولادة محض شر او الوجود محض شر، لا لا، الولود خير، الوجود خير، والولادة هاي خير، لانه كان بالوقت اللي علمتك هي تركت لك ذخرا ورصيدا يدوم، لان انت حياتك ما راح تنتهي لما تلفظ نفسك الاخير، لا لا، حياتك ما هاي البداية، هاي مو النهاية، هاي البداية، انت من هنا تنطلق الى عالم اخر. والقرآن قدم لك أدلة على هذا، قدم لك أدلة، انت كنت بالتراب وطلعت من التراب صرت قوة بالشجر، وطلعت من الشجر صرت نطفة بظهر أبوك، وطلعت من النطفة صرت جنين في رحم أمك، وطلعت من الجنين صرت إنسان في رحم الدنيا، والآن انت راح تخلع هالجسد وتأخذ طريق آخر من الخلود. فانت لا تبقى تشتم أبويك بأنه ذول سببوا لي مشكلة وطلعوني إلى عالم الوجود، لا، انت قادم على الله، نعم، والقادم على الله ينبغي ان يفرح. زين، ووالد وما ولد، طيب هذا اللي يقول ان ما بمعنى الذي، يعني والذي ولده، هدف الآية اذن ان يربي عند الانسان الشعور بالرضا فيما قسم الله عز وجل، ولا يعتبر هاي جريمة على ابويه، ولا يعتبر هذا المعنى جناية، وهذا تصور خاطئ تماما. الرأي الثاني، لا، أن ما ليست بمعنى الذي، وإنما ما نافية، يعني والد وما ولد، اسم والد لكن ما ولد، شلون بالله؟ خلنا شوي نشوف هاي شنو وجوه. وجه من وجوه هذه الآية الكريمة ووالد وما ولد، أن إحنا مثلا نعتبر الولد ياهو اللي نولد على فراش أبوه، مو الشكل، يعني الفراش هو شنو المقصود به؟ الفراش يعني العقد، نبه لي، يعني واحد عاقد على امرأة زوجة إلى زوجته الشرعية، ينولد عدهم ولد على على العقد، ضمن العقد هذا الولد يعتبر ابنه، شاء الله العالم صدق هو ابنه لو مو ابنه الله يدري، مدري، نعم، تنبه لي زين، لكن العقد مبرر شرعي للانتماء، كأن القرآن الكريم

تقول هذا والد، ما طول تربط بها المرأة علاقة شرعية. انت ما من حقك تجي تقول ان هذا مثلا مو ابنه، لا لا تمام، ما لك علاقة بالموضوع. الولد للفراش خلاص، وللعاهر الحجر. هذا الولد انولد على فراش طبيعي ضمن عقد، هذا يعتبر ابنه. ما تجي تدقق، خلي ندقق، تعال صدق هذا ابنه يوم ابنه، صحيح هذا ابنه يوم ابنه، من حق نطي الميراث او ما نطي الميراث، مو حقك هذا ابدا. ما طول اكو عقد، ما طول اكو عقد فهو ولد، نبه لي، هذا ولد. وكل عقد، ها الفت نظرك، اي عقد باي صيغة مصطلح عليها اجتماعيا هو كافي في تحقيق البنوة. كيف؟ خلي اوضح لك. يعني مثلا احنا نعرف بالجاهلية، بالجاهلية ما كان عندهم عقد زوجتك وقبلت، ماكو من هذا الحكي. طيب معنى الزواج شنو؟ يجيب باب خباء باب الخيمة ماله، يخليه قدام باب خيمة المرأة، خلاص هذا عقدهم. شوف لما انولدوا ذولا على هالشكل، بعض الصحابة أباهم من هالنوع، بعض الصحابة أباهم من هالنوع، ماكو عقد، ما قال لهم النبي أنتوا أبناء زنا أبدا، معاذ الله، لأن هذا عقد أقره، وهو العقد مبرز عن الرضا عن الإرادة، نبالي غاية ما في الأمر. أنت ما طول تعتبر المبرز، مرة المبرز فعلي ومرة لا المبرز قولي. كيف؟ أخرش الآن، أخرش يجي يشتري دار، الأخرس هو ما يقدر يقول أنا اشتريت منك هاي الدار مثلا بألف دينار وتقول له أنا بعتك، ما يكون هذا شيء. جاب لك الألف دينار وسوى حلقة هم ها وحطها قدامك وانت أخذتها، خلاص هذا مبرز، يعني هاي وسيلة من وسائل إبراز الإرادة، ها. لكن هذا المبرز مو لفظي، عملي، خلاص هذا عقد من العقود أقر الشارع واعتبره مقبول هذا. فالمبرز إذن ما طول هو موجود بأي صيغة من الصيغ، يعني العقود، حتى العقود اللي كانت بالجاهلية أقرها الإسلام، لكل أمة عقد، لكل قوم عقد، هذا مبرز. الآن فلان أمة معقودة على فلان وانولد، خلاص هذا ابنه، ما من حق واحد يجي يقول لا خلي ندقق هذا ابنه يوم ابنه. شاع علم عند الله، هذا اسمه والد، قد يكون ها هذا انولد على فراشه، سموه ابن فلان، ها ابن فلان. ولذلك الامام يقول ان شاء الله عليه اقر زياد على ابوته، بتنبه لي، زياد ابن ابي سفيان، الله العالم، يعني على ما يذكر التاريخ، طبعا الله الاعلم مش مدرينا احنا، التاريخ يذكر عن ابي سفيان اجى الى واحد اسمه ابو العريان قال له ابغني بغيه، فجاب الى هاي المراه هاي، وهي كانت تحت عبيد ابو زياد زوجة عنده، ها، وفجر بها وانولد زياد والشكل. ولما انولد وطلع من هالولاده ما قال، ما عمل الامام علي على انه ابن زنا ابدا، هذا انولد على فراش، عبر عنه. العرب سموه زياد ابن ابيه، فلان سماه زياد ابن ابيه، كثير من الناس يسال شلون الامام اقره هذا مو ابن زنا، شنو معنى ابن زنا؟ الامام اقر لان هذا مولود ضمن عقد، موجود عقد، وعقد بكل عقود اللي كانت في الجاهلية عينا اقر، عقد مقبول، اقر الامام ولا ولاية، والامام مشى ضمن نطاق القاعدة، الامام اسلام يمشي على الارض، الامام يرى المؤمنين سلام الله عليه هو الاسلام، زين. فواقع الامر ان الامام اقر مع ان هذا الرجل، عشان اجي ابحث ان صار من نطفة ابي سفيان او ما صار، هو ولا هو اخو من المقطوع عند المؤرخين ان ابن ابي سفيان، ها، واقسم ان امك لم تباشر ابا سفيان، نعم، واضعة القناع او رافعة القناع. النتيجة كلهم كان حاملين عليه حملات، وحملات احيانا مو لطيفة مو نظيفة. على كل حال، لكن الاسلام وتلاميذ الاسلام اكبر من هذا، تنبه لي، أدب الإسلام. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه استعملوا يا هالمعلنة، هذا ولد ضمن عقد، فهذا والد وما ولد، اسمه والد، هذا رأي. الرأي الآخر لا، ووالد وما ولد، أن إحنا نسمي الوالد والد من باب المقابلة، وإلا هو مو والد، شلون شوي تنبه لي زين.
يعني الآن هو اللي يلد الولد يحمل الولد ويضع منه، هو الأبو، الأم هي اللي تحمل وتضع، والولادة الحقيقية عند الأم، هي اللي يكبر الولد وهي اللي تلد. شو يقول القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، تمام؟ فاللي ولدت في الواقع هي الأم، الأبو ما ولد، الأبو بالعكس طلع من عنده نطفة ما يشعر بها. ولذلك يوم لما صار النزاع بين أبو دلامة وزوجته، اجوا يحتكمون عند الخليفة العباسي، هذا قال هذا ابني أنا أريده، أنا أتولى حضانته، شنو أنطي لهاي المرأة؟ قالت له أصلحك الله، أنا حملته ووضعته وربيته وأرضعته. قال له أنا حملته قبل أن تحمله، ولدته قبل أن تلده، ربيته، تعبت في سبيل تربيته. قالت له، ضحكت فيه، قالت له اسأل هذا يقول أنا حملته، هذا لما حمل كان يشعر بي؟ أنا حملته ثقلا أنوء به كالجبل على قلبي، ما أقدر أنام، يمنعني الكرى، هذا يقول أنا حملته، وين حملها؟ ايش يشعر بي؟ ثم يقول أنا وضعته، تقول له هذا وضعه في أحسن الأدائذة، وأنا وضعته وأنا على شفير القبر. فعلا فعلا الشكل. ولذلك مالك الفقيه الإسلامي المعروف، مالك عند رأي أن المرأة إذا بلغت 6 أشهر من حملها وصيتها ما تنفذ إلا بالثلث، يعني يعتبرها في مرض موت، يعني يعتبرها 3 أشهر الباقية على قرب الحمل مرض موت، يعني يقول لك ما معقول تقوم، هاي يجوز موت، لأن الوضع عملية مو سهلة، عملية مو سهلة، عملية موت، يعني إنه عملية مو جدا غير سهلة. ها فتقول، يقول هاي تقول له أم دلامة للخليفة العباسي، تقول له شيء هذا يقول أنا وضعته قبل أن تضعه، هذا وضع في أحسن لدائده، وأنا وضعته وأنا على كفير القبر، ويقول أنا تعبت في سبيل تربيته. تقول له أصلحك الله، هذا يداعب عينيه الكرى ليلا، إذا نام راح خلص، وأنا إلى جانب السرير أهز إلى الصباح، وين هذا؟ شو عارف من اسمه؟ وين شو يقول أنا تعبت في سبيل تربيته هذا؟ وفعلا فعلا هكذا. فواقع الأمر، إذن الوالد الحقيقي، يعني احنا الآن نسمي الشمس والقمر القمران من باب المقابلة، نبه لي، سموه باب المقابلة، فهذا عينا الوالدان، وإلا الأب مو والد، الوالدة الحقيقية هي الأم. ولهذا المشرع الإسلامي يركز على حق الأم أكثر مما يركز على حق الأب في التربية وفي الرعاية وفي كافة الحقوق، هذا المعنى سبقا طرقنا أكثر من مرة. زين، إذن ووالد وما ولد، في الواقع هذا اسم واقع، هذا اسم والد، لكن وما ولد، اللي ولدت الصدق هي الأم، هي الأم. زين، هنا أكو فرد تطبيق لأبي حنيفة المذهب الإسلامي المعروف، تطبيق أحيانا يعتبر والد وهو لم يلد، شلون يعني؟ شوي تنبه لي والله، خل أبيلك، أكو مسألة يذكروها الفقهاء في كتاب اسمه اختلاف ابن أبي ليلى مع أبي حنيفة، هذا الكتاب ينص على هالمسألة، أرويلك إياها. أبو حنيفة عنده من رأيه أن إذا امرأة غاب عنها زوجها، زين، ثم بلغها خبر موته، اجى لها الخبر وشهدوا عندها الشهود بأنه مات، واعتدت عدة الوفاة، وخلصت عدة الوفاة، وتزوجت وحملت، بعد ذلك رجع زوجها الأول، تبين حي مو ميت. في مثل هالحالة الولد هذا إذا وضعت، لمن يلحق؟ يلحق الزوج الثاني أو الزوج الأول؟ مقتضى القاعدة الزوج الثاني، لأن تكون من ماء، من عنده هي اعتدت العدة وبعد ذلك حمل. يقول لا، الولد يعتبر ابن للأول. ليش؟ لأن يتصور أن الفراش بعد مستمر، الولد للفراش يعني هو العقد، يتصور أن العقد ما ارتفع بعده، يعني ارتفع ظاهرا ولم يرتفع واقعا. خطأ في التطبيق، ولا الرجل يعني مو يعني خطأ في التطبيق عنده. والحال لا، الشارع رفع العقد هنا، في مثل هالحالة ارتفع العقد، لأن هذه اجت بمبرر شرعي، شهود شهدوا عدها، قاعد ما صار خطأ في التطبيق.

فهذا يعتبر والد. هاي من تطبيقات الآية ووالد وما ولد، هاي يعتبر والد حال وما ولد، ليس بوالد أبدا. على العموم الآية بها فروع كثيرة، وأخشى أن تطلعني شوية عن الموضوع، بها فروع فقهية كبيرة. بس الوالد إذن الحقيقي هو الأم، شوية تنبه لي، والوالد اللي من باب المقابلة الأب نسمي والد. ولذلك أنا أبين لك، صحيح شفقة الوالدين شفقة تكاد تكون يعني أمر مفروغ من عنده، بها تجاوب بين الأم والأب، لكن إذا أردنا نرجع إلى عاطفة الأم إزاء الولد ما نقدر نقيس عاطفة الأب بها أبدا. لا، ولهذا أنت تلاحظ أن مكانة الأم في نفس الولد مكانة ما يعدلها أحد، لأن ترى الأب تفرض حتى لو كان والد مجازا ولد طلع من صلبه، لكن الأب يقدر يوفر له ذاك الدفء الموجود في حضنها، في حضن الأم اللي كانت تضمه إلى صدرها، تكنفه إلى صدرها وتدفئه، يوفر له الثدي الذي كان يغذيه ويرضعه، يوفر له الحنو، يوفر له شهر الليالي التي كانت تسهر الليل والنهار عليه. طبعا لا أبدا، ما هذا كل ما يتوفر. ومن هنا كانت لوعة الأم على فقد الولد أكبر وأكبر. ومن هنا يقول واحدها من الأعراب، يقول مريت من بعد واقعة الطف، مريت وين؟ مريت على ديار بني هاشم، على حي بني هاشم بالمدينة، وهذا الحي في الواقع ما من بعد الواقعة ما ظل حي، لا تحول إلى مناحة، تحول إلى مجالس للشجا وللأسى، لأن ما تمر على بيت من بيوت آل محمد إلا وتسمع به نائحة. ويقول دعب الخزاعي رحمة الله عليه، يقول قفا نسأل الدار التي باد أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، هالديار اللي أصبحت خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. يقول مريت على دار سمعت أنين شمر قدمي إلى الأرض، سألت لمن هذه الدار، قيل لي كأنك لا تعرفها، قلت لا.

ودم الوريد تجاريا فيه ولاهب قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم.

0: علاج مشاكل الفقرة والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرجل.
1: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، ضيق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-7271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: تطورات أمنية وميدانية عاجلة في العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني عن رفع الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي في العراق. قالت الخلية في بيان أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تقرر رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية، بما يتضمن تنفيذ ممارسات تدريبية وحركة للقطاعات. أضافت أن ذلك يأتي في إطار استمرار ديمومة الجاهزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية، تعزيز قدرتها على أداء واجباتها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمصالح العامة. مصادر أمنية متعددة أفادت بصدور أوامر من القيادات العليا برفع مستوى الجاهزية في صفوف القوات الأمنية والعسكرية بمختلف صنوفها في عموم مناطق العراق. وقالت المصادر إن الأوامر شملت إلغاء إجازات القادة والآمرين وإبقائهم على أهبة الاستعداد. أضافت أن الإجراءات الاحترازية تتزامن مع انتهاء مهلة حددتها فصائل مسلحة للحكومة العراقية لاتخاذ موقف من السعودية، فضلا عن الاستعداد لتنفيذ عملية اعتقال جديدة بحق متهمين في ملفات فساد. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعا أمنيا وموسعا لمناقشة آلية تنفيذ توجيهات الزيدي. شدد المجتمعون على عدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لأي تهديد داخلي أو خارجي ضد أي دولة، فيما أكد الشمري أهمية تعزيز الجهد الاستخباري وسرعة التعامل مع المعلومات وتوحيد الخطاب الإعلامي ومكافحة الشائعات والالتزام بالتعليمات بما يسهم بالحفاظ على الأمن والاستقرار. وقبل ساعات نظر ائتلاف إدارة الدولة بيانا ختاميا حاسما لتحصين الجبهة الداخلية، متضمنا قرارات أبرزها حظر استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية، منطلقا لأي اعتداء على دول الجوار والالتزام التام بالتوقيتات الحتمية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية بعد 30 من أيلول المقبل. وتضمن البيان التلويح بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحزم ضد أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد هذا التاريخ، إلى جانب دعوته للإسراع باستكمال الاستحقاقات الحكومية. يعكس هذا البيان تحولا مهما في التعاطي السياسي، فالتركيز على تحييد الأراضي العراقية يهدف إلى إبعاد البلاد عن دائرة الصراعات الإقليمية المشتعلة، بينما يمثل سقف أيلول المقبل اختبارا حقيقيا للإرادة السياسية لمدى قدرة الائتلاف والأحزاب النافذة على ترجمة هذا الغطاء التشريعي إلى واقع أمني ملموس. أقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية حزمة قرارات شملت ملفات الرقابة المالية والطاقة والكهرباء والنفط، وتضمنت أبرز القرارات حالة مهمة التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادية، مع تحديد مدة لا تتجاوز 10 أيام لتدقيق العقود الاستراتيجية والعقود التي تزيد قيمتها على مليار دينار. كما وافق المجلس على إعلان مناقصات تشغيل وصيانة محطتي الرمالة وشط العرب بأسلوب المناقصة العام. أفاد مصدر مسؤول بوصول دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق بقيمة 500 مليون دولار. أوضح المصدر أن البنك الفيدرالي الأمريكي أرسل دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى البنك المركزي العراقي وبقيمة 500 مليون دولار. وأضاف المبلغ أن المبلغ المرسل سيتم استثماره في التعاملات الخاصة بموافقة البنك المركزي العراقي. مجلس محافظة قار صوت خلال جلسته الرسمية المنعقدة اليوم الخميس على توصية مرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء تقضي بإعفاء وسحب يد مدير عام دائرة الصحة قار ومدير الرقابة الصحية ومدير مستشفى الحسين التعليمية. جاءت التوصية على خلفية المخالفات الصحية والبيئية التي شهدتها دائرة صحة ذي قار في ملف إعاشة المنتسبين ضمن إجراءات متخذة لمتابعة واقع الصحي في المحافظة. دوليا، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات جديدة لحركة السفن التجارية في مضيق هرمز بات قريبا من مراحله النهائية. وأوضح غريب أبادي أن الاتفاق المرتقب لا يعني إعادة فتح المضيق بشكل كامل، بل يمثل نموذجا جديدا لتنظيم حركة الملاحة يختلف عن الترتيبات المعمول بها خلال العقود الستة الماضية، مشيرا إلى أنه سيسمح بمرور جزء كبير من السفن عبر المياه الإقليمية الإيرانية. سمعنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعد.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

أكرم المعطين جودك أجزل. يا منزل الفرقان ذكرك أكمل. يا خالق الحسن البديع ومتقنا للصنع أنت الواهب المتفضل. يا من إذا اسود الفضاء وأغلقت سبل الرجاء وكل باب مقفل. جاءت لطائفك العظام سريعة في لمحة كالطرف بل هي أعجل.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب. لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء، كثيرا غزيرا ما يعد ويحسب. لك الحمد ما هاج الغرام وما هم الغمام، وما غن الحمام المطرب. لك الحمد ما حل الهناء وما سرى نسيم الصبا، أو سال واد وأشعب. فلولاك ما هاجت شجوني، ولا رنت عيوني، ولا خدي بدمعي مخضب. فأنت الذي من جود يمناك عدتي وزادي، وفيك المدح يحلو ويعذب.

تواترت بأبرك الخيرات نعماؤه، جمل اختياره واصطفاؤه، ما أحسن جميلة، ما أوضح تفصيلة، ما أيسر تسهيلة، ما أصدق قيلة. لا إله إلا الله عدد ما خطت الأقلام، لا إله إلا الله كلما سجع الحمام وهطل الغمام. لا إله إلا الله كلما برق الصباح وهبت الرياح، وكلما تعاقبت الأتراح والأفراح. لا إله إلا الله كلما ازدحمت الأنفاس، وكلما حل السرور والإيناس، وانتقل الضر والباس، وزال القنوط واليأس. لا إله إلا الله نرضيه، لا إله إلا الله بها نلاقيه، لا إله إلا الله تملأ الكون وما فيه، لا إله إلا الله كلما دجى الليل، وكلما انكشف الهول والويل، وكلما انعقد السحاب وجرى السيل. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله يبدأ ويعيد، لا إله إلا الله ذو العرش المجيد والبطش الشديد. لا إله إلا الله ندخرها ليوم الوعيد، ونتقي بها عذاب جهنم الأكيد.

يفصل الآيات، يقيم الحجة، يوضح المحجة، يرسل الرسل وينزل الملائكة، يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا، يميز الخبيث من الطيب. بره عظيم، أخذه أليم، يأتي عذابه بغتة أو جارة، يرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، ينزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الحديد فيه بأس شديد، ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، يقص أحسن القصص، يقسم المعيشة، يرفع بعض الناس على بعض، وهو على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، والظل والحرور، والموت والحياة، ليس من دونه ولي ولا شفيع، وليس له صاحبة ولا ولد، ولا مثيل ولا شبيه، ولا ند ولا وكيل. فتن بعضهم ببعض، وسلط بعضهم على بعض، وفضل بعضهم على بعض، كتب على نفسه الرحمة، وكتب على أعدائه الدائرة، ووعد أولياءه الجنة.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

0: رشيد والآخر من الرشيد FM.
1: اسعى لنسج علاقات طيبة وودية مع جيرانك، واعرض مساعدتك عليهم في حال تعرضهم لمشكلة ما، فذلك يعكس لياقتك وأدبك معهم. وحافظ على الهدوء داخل المنزل قدر الإمكان حتى لا تتسبب بإزعاج جيران.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

ثُمَّ

ابوك تنفيت خلا صبري حمال صبرك يا كحلة جدين كل سوا ترى الدنيا في طريق عشرة.

وحدك من بعد هو جيت لي انا قبري انا هذاك يعني نبي صافي يا خايف دبش ما فيني جيت لك وعدك من عين عدم عاشق محيني جيت لك وعدك من عين عدم عاشق

0: العجلين.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-0011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: راجعين.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق.

0: تعرف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غناء، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل يوصل لجوه روحك.

الرشيد FM مع طول اليوم.

الآن تستمعون إلى الرشيد FM.

0: 그래, 그래, 뭐라죠?
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: تطورات أمنية وميدانية عاجلة في العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمنية عن رفع الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي في العراق. قالت الخلية في بيان أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة تقرر رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية، بما يتضمن تنفيذ ممارسات تدريبية وحركة للقطعات. أضافت أن ذلك يأتي في إطار استمرار ديمومة الجاهزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية، تعزيز قدرتها على أداء واجباتها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمصالح العامة. مصادر أمنية متعددة أفادت بصدور أوامر من القيادات العليا برفع مستوى الجاهزية في صفوف القوات الأمنية والعسكرية بمختلف صنوفها في عموم مناطق العراق. وقالت المصادر إن الأوامر شملت إلغاء إجازات القادة والآمرين وإبقائهم على أهبة الاستعداد. أضافت أن الإجراءات الاحترازية تتزامن مع انتهاء مهلة حددتها فصائل مسلحة للحكومة العراقية لاتخاذ موقف من السعودية، فضلا عن الاستعداد لتنفيذ عملية اعتقال جديدة بحق متهمين في ملفات فساد. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعا أمنيا وموسعا لمناقشة آلية تنفيذ توجيهات الزيدي، وشدد المجتمعون على عدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لأي تهديد داخلي أو خارجي ضد أي دولة، فيما أكد الشمري أهمية تعزيز الجهد الاستخباري وسرعة التعامل مع المعلومات وتوحيد الخطاب الإعلامي ومكافحة الشائعات والالتزام بالتعليمات بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وقبل ساعات نظر ائتلاف إدارة الدولة بيانا ختاميا حاسما لتحسين الجبهة الداخلية متضمنا قرارات أبرزها حظر استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية، منطلقا لأي اعتداء على دول الجوار والالتزام التام بالتوقيتات الحتمية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية بعد 30 من أيلول المقبل. وتضمن البيان التلويح بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحزم ضد أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد هذا التاريخ، إلى جانب دعوته للإسراع باستكمال الاستحقاقات الحكومية. يعكس هذا البيان تحولا مهما في التعاطي السياسي، فالتركيز على تحييد الأراضي العراقية يهدف إلى إبعاد البلاد عن دائرة الصراعات الإقليمية المشتعلة، بينما يمثل سقف أيلول المقبل اختبارا حقيقيا للإرادة السياسية لمدى قدرة الائتلاف والأحزاب النافذة على ترجمة هذا الغطاء التشريعي إلى واقع أمني ملموس. أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية حزمة قرارات شملت ملفات الرقابة المالية والطاقة والكهرباء والنفط، وتضمنت أبرز القرارات حالة مهمة التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادية، مع تحديد مدة لا تتجاوز 10 أيام لتدقيق العقود الاستراتيجية والعقود التي تزيد قيمتها على 1 مليار دينار. كما وافق المجلس على إعلان مناقصات تشغيل وصيانة محطتي الرمالة وشط العرب بأسلوب المناقصة العامة. أفاد مصدر مسؤول بوصول دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق بقيمة 500 مليون دولار. أوضح المصدر أن البنك الفيدرالي الأمريكي أرسل دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى البنك المركزي العراقي وبقيمة 500 مليون دولار، وأضاف المبلغ أن المبلغ المرسل سيتم استثماره في التعاملات الخاصة بموافقة البنك المركزي العراقي. مجلس محافظة القاهرة صوت خلال جلسته الرسمية المنعقدة اليوم الخميس على توصية مرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء تقضي بإعفاء وسحب يد مدير عام دائرة الصحة القاهرة ومدير الرقابة الصحية ومدير مستشفى الحسين التعليمية. جاءت التوصية على خلفية المخالفات الصحية والبيئية التي شهدتها دائرة صحة ذي قارة في ملف إعاشة المنتسبين ضمن إجراءات متخذة لمتابعة واقع الصحي في المحافظة. دوليا أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات جديدة لحركة السفن التجارية في مضيق هرمز بات قريبا من مراحله النهائية. وأوضح غريب أبادي أن الاتفاق المرتقب لا يعني إعادة فتح المضيق بشكل كامل، بل يمثل نموذجا جديدا لتنظيم حركة الملاحة يختلف عن الترتيبات المعمول بها خلال العقود الستة الماضية، مشيرا إلى أنه سيسمح بمرور جزء كبير من السفن عبر المياه الإقليمية الإيرانية.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم. أجمل الأغاني التسعينية.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

التلاوه التامه والصلاه القائمه، آتي محمدا الوسيله والفضيله، وابعثه المقام المحمود الذي وعدت.

0: في كل العالم تستمعون إليها إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: تطورات أمنية وميدانية عاجلة في العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني عن رفع الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي في العراق. قالت الخلية في بيان أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة تقرر رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية، بما يتضمن تنفيذ ممارسات تدريبية وحركة للقطاعات. أضافت أن ذلك يأتي في إطار استمرار ديمومة الجاهزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية، تعزيز قدرتها على أداء واجباتها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمصالح العامة. مصادر أمنية متعددة أفادت بصدور أوامر من القيادات العليا برفع مستوى الجاهزية في صفوف القوات الأمنية والعسكرية بمختلف صنوفها في عموم مناطق العراق. وقالت المصادر إن الأوامر شملت إلغاء إجازات القادة والآمرين وإبقائهم على أهبة الاستعداد. أضافت أن الإجراءات الاحترازية تتزامن مع انتهاء مهلة حددتها فصائل مسلحة للحكومة العراقية لاتخاذ موقف من السعودية، فضلا عن الاستعداد لتنفيذ عملية اعتقال جديدة بحق متهمين في ملفات فساد. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعا أمنيا وموسعا لمناقشة آلية تنفيذ توجيهات الزيدي، وشدد المجتمعون على عدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لأي تهديد داخلي أو خارجي ضد أي دولة، فيما أكد الشمري أهمية تعزيز الجهد الاستخباري وسرعة التعامل مع المعلومات وتوحيد الخطاب الإعلامي ومكافحة الشائعات والالتزام بالتعليمات بما يسهم

0: للحفاظ على الأمن والاستقرار. وقبل ساعات نظر ائتلاف إدارة الدولة بيانا ختاميا خاصما لتحصين الجبهة الداخلية متضمنا قرارات أبرزها حظر استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية منطلقا لأي اعتداء على دول الجوار والالتزام التام بالتوقيتات الحتمية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية بعد 30 من أيلول المقبل. وتضمن البيان التلويح بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحزم ضد أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد هذا التاريخ، إلى جانب دعوته للإسراع باستكمال الاستحقاقات الحكومية. يعكس هذا البيان تحولا مهما في التعاطي السياسي، فالتركيز على تحييد الأراضي العراقية يهدف إلى إبعاد البلاد عن دائرة الصراعات الإقليمية المشتعلة، بينما يمثل سقف أيلول المقبل اختبارا حقيقيا للإرادة السياسية لمدى قدرة الائتلاف والأحزاب النافذة على ترجمة هذا الغطاء التشريعي إلى واقع أمني ملموس. أقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية حزمة قرارات شملت ملفات الرقابة المالية والطاقة والكهرباء والنفط، وتضمنت أبرز القرارات حتى مهمة التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادية، مع تحديد مدة لا تتجاوز 10 أيام لتدقيق العقود الاستراتيجية والعقود التي تزيد قيمتها على 1 مليار دينار. كما وافق المجلس على إعلان مناقصات تشغيل وصيانة محطتي الرمالة وشط العرب بأسلوب المناقصة العام. أفاد مصدر مسؤول بوصول دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق بقيمة 500 مليون دولار. أوضح المصدر أن البنك الفيدرالي الأمريكي أرسل دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى البنك المركزي العراقي وبقيمة 500 مليون دولار. وأضاف المبلغ أن المبلغ المرسل سيتم استثماره في التعاملات الخاصة بموافقة البنك المركزي العراقي. مجلس محافظة قار صوت خلال جلسته الرسمية المنعقدة اليوم الخميس على توصية مرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء تقضي بإعفاء وسحب يد مدير عام دائرة الصحة قار ومدير الرقابة الصحية ومدير مستشفى الحسين التعليمية. جاءت التوصية على خلفية المخالفات الصحية والبيئية التي شهدتها دائرة صحة ذي قار في ملف إعاشة المنتسبين ضمن إجراءات متخذة لمتابعة واقع الصحي في المحافظة. دوليا، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات جديدة لحركة السفن التجارية في مضيق هرمز بات قريبا من مراحله النهائية. وأوضح غريب أبادي أن الاتفاق المرتقب لا يعني إعادة فتح المضيق بشكل كامل، بل يمثل نموذجا جديدا لتنظيم حركة الملاحة يختلف عن الترتيبات المعمول بها خلال العقود الستة الماضية، مشيرا إلى أنه سيسمح بمرور جزء كبير من السفن عبر المياه الإقليمية الإيرانية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خل فهمك ليش عاني وانكسر.

0: حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني.
1: عاشق متيام
0: تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: افا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: كشف مصدر حكومي مطلع عن تمسك رئيس الوزراء علي الزيدي بإدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة، نفيا وجود أي اتفاق سياسي لحسم المنصبين في الوقت الراهن. أوضح المصدر أن زيدي يشرف بنفسه على عمل الوزارتين ويبدي ارتياحا لأداء قيادتهما الحالية، واصفا الأنباء المتداولة بشأن حسم المرشحين بالعارية عن الصحة، وأشار إلى أن الملف مؤجل حاليا بسبب انشغال الحكومة بأولويات أكثر إلحاحا في مقدمتها معالجة الأزمة المالية وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتهدئة الإقليمية. وجه الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري نداء إلى المقاومة في العراق، ودعاهم إلى تأجيل أي رد فعل ضد القصف الأمريكي السعودي الذي استهدف البلاد خلال الأيام الماضية. ويأتي حديث العامري كأول رد فعل بعد بيان ائتلاف إدارة الدولة الأخيرة. مع تراجع حدة التوترات الأمنية التي أخرت زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية، تتجه الأنظار إلى استئنافها قريبا في زيارة ينتظر أن تحمل أبعادا تتجاوز البروتوكول، لبحث تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي وترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية تقدم مصالح البلدين. نفى مكتب رجل الأعمال والمستثمر العراقي نمير العقابي بشكل قاطع الأنباء المتداولة بشأن اعتقاله، مؤكدا أنها شائعة كاذبة وعارية تماما عن الصحة. أوضح المكتب في بيان أن العقابي يمارس أعماله الاستثمارية في بغداد بصورة طبيعية ولم يصدر بحقه أي أمر قبض، واصفا ترويج هذه الادعاءات بمحاولة مغرضة للتشهير والابتزاز. وأشار البيان إلى أن العقابي لم يعتمد في مشاريع المجمعات السكنية على الموازنات الحكومية، بل بنى استثماراته عبر القطاع الخاص منذ عام 2003، محذرا من ملاحقة مروجي الأكاذيب قضائيا. أعلنت رئاسة محكمة استئناف ذي قرار إلقاء القبض على عدد من موظفي بلدية الناصرية ومعقبين يمتلكون ورشة سرية للتزوير. وأوضح القضاء أن عملية الدهم التي نفذتها النزاهة والاستخبارات بإشراف قضائي أسفرت عن ضبط إختام ومحاضر تخص قطع أراضي سكنية، فضلا عن وكالات ومستندات مزورة بالكامل وأجهزة اتصال وأسلحة. وأكد القاضي المختص تدوين أقوال المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل. أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية حزمة قرارات شملت ملفات الرقابة المالية والطاقة الكهربائية والنفط، وتضمنت أبرز القرارات إحالة مهمة التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، مع تحديد مدة لا تتجاوز 10 أيام لتدقيق العقود الاستراتيجية والعقود التي تزيد قيمتها على 1 مليار دينار. كما وافق المجلس على إعلان مناقصات تشغيل وصيانة محطتي الرمالة وشط العرب بأسلوب المناقصة العامة. أفاد مصدر مسؤول بوصول دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق بقيمة 500 مليون. وأوضح المصدر أن البنك الفيدرالي الأمريكي أرسل دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى البنك المركزي العراقي وبقيمة 500 مليون دولار. أضاف أن المبلغ المرسل سيتم استثماره في التعاملات الخاصة بموافقة البنك المركزي العراقي.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: كشف مصدر حكومي مطلع عن تمسك رئيس الوزراء علي الزيدي بإدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة، نفي

0: وجود أي اتفاق سياسي لحسم المنصبين في الوقت الراهن. أوضح المصدر أن زيدي يشرف بنفسه على عمل الوزارتين ويبدي ارتياحا لأداء قيادتهما الحالية. وصفا الأنباء المتداولة بشأن حسم المرشحين بالعارية عن الصحة، وأشار إلى أن الملف مؤجل حاليا بسبب انشغال الحكومة بأولويات أكثر إلحاحا في مقدمتها معالجة الأزمة المالية وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتهدئة الإقليمية. وجه الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري نداء إلى المقاومة في العراق، ودعاهم إلى تأجيل أي رد فعل ضد القصف الأمريكي السعودي الذي استهدف البلاد خلال الأيام الماضية. ويأتي حديث العامري كأول رد فعل بعد بيان ائتلاف إدارة الدولة الأخيرة. مع تراجع حدة التوترات الأمنية التي أخرت زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية، تتجه الأنظار إلى استئنافها قريبا في زيارة ينتظر أن تحمل أبعدا تتجاوز البروتوكول لبحث تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي وترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية تقديم مصالح البلدين. نفى مكتب رجل الأعمال والمستثمر العراقي نمير العقابي بشكل قاطع الأنباء المتداولة بشأن اعتقاله، مؤكدا أنها شائعة كاذبة وعارية تماما عن الصحة. أوضح المكتب في بيان أن العقابي يمارس أعماله الاستثمارية في بغداد بصورة طبيعية ولم يصدر بحقه أي أمر قبض، واصفا ترويج هذه الادعاءات بمحاولة مغرضة للتشهير والابتزاز. وأشار البيان إلى أن العقابي لم يعتمد في مشاريع المجمعات السكنية على الموازنات الحكومية، بل بنى استثماراته عبر القطاع الخاص منذ عام 2003، محذرا من ملاحقة مروجي الأكاذيب قضائيا. أعلنت رئاسة محكمة استئناف ذي قرار إلقاء القبض على عدد من موظفي بلدية النصرية ومعقبين يمتلكون ورشة سرية للتزوير. وأوضح القضاء أن عملية الدهم التي نفذتها النزاهة والاستخبارات بإشراف قضائي أسفرت عن ضبط إختام ومحاضر تخص قطع أراضي سكنية، فضلا عن وكالات ومستندات مزورة بالكامل وأجهزة اتصال وأسلحة. وأكد القاضي المختص تدوين أقوال المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل. أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية حزمة قرارات شملت ملفات الرقابة المالية والطاقة الكهربائية والنفط. وتضمنت أبرز القرارات حالة مهمة التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادية، مع تحديد مدة لا تتجاوز 10 أيام لتدقيق العقود الاستراتيجية والعقود التي تزيد قيمتها على 1 مليار دينار. كما وافق المجلس على إعلان مناقصات تشغيل وصيانة محطتي الرمالة وشط العرب بأسلوب المناقصة العامة. أفاد مصدر مسؤول بوصول دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق بقيمة 500 مليون. وأوضح المصدر أن البنك الفيدرالي الأمريكي أرسل دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى البنك المركزي العراقي وبقيمة 500 مليون دولار. أضاف أن المبلغ المرسل سيتم استثماره في التعاملات الخاصة بموافقة البنك المركزي العراقي.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الرشيد اف ام في كل مكان.
1: حيشينا داد
2: يا بنت
3: حيشينا.

الرشيد اف ام غير شكل. الاولى الرشيد اف ام

0: الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: كشف مصدر حكومي مطلع تمسك رئيس الوزراء علي الزيدي بإدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة، نفيا وجود أي اتفاق سياسي لحسم المنصبين في الوقت الراهن. أوضح المصدر أن زيدي يشرف بنفسه على عمل الوزارتين ويبدي ارتياحا لأداء قيادتهما الحالية. واصفا الأنباء المتداولة بشأن حسم المرشحين بالعارية عن الصحة، وأشار إلى أن الملف مؤجل حاليا بسبب انشغال الحكومة بأولويات أكثر إلحاحا في مقدمتها معالجة الأزمة المالية وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتهدئة الإقليمية. وجه الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري نداء إلى المقاومة في العراق، ودعاهم إلى تأجيل أي رد فعل ضد القصف الأمريكي السعودي الذي استهدف البلاد خلال الأيام الماضية. ويأتي حديث العامري كأول رد فعل بعد بيان ائتلاف إدارة الدولة الأخيرة. مع تراجع حدة التوترات الأمنية التي أخرت زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية، تتجه الأنظار إلى استئنافها قريبا في زيارة ينتظر أن تحمل أبعدا تتجاوز البروتوكول لبحث تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي وترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية تخدم مصالح البلدين. نفى مكتب رجل الأعمال والمستثمر العراقي نمير العقابي بشكل قاطع الأنباء المتداولة بشأن اعتقاله، مؤكدا أنها شائعة كاذبة وعارية تماما عن الصحة. أوضح المكتب في بيان أن العقابي يمارس أعماله الاستثمارية في بغداد بصورة طبيعية ولم يصدر بحقه أي أمر قبض، واصفا ترويج هذه الادعاءات بمحاولة مغرضة للتشهير والابتزاز. وأشار البيان إلى أن العقابي لم يعتمد في مشاريع المجمعات السكنية على الموازنات الحكومية، بل بنى استثمارته عبر القطاع الخاص منذ عام 2003، محذرا من ملاحقة مروجي الأكاذيب قضائيا. أعلنت رئاسة محكمة استئناف ذي قرار إلقاء القبض على عدد من موظفي بلدية النصرية ومعقبين يمتلكون ورشة سرية للتزوير. وأوضح القضاء أن عملية الدهم التي نفذتها النزاهة والاستخبارات بإشراف قضائي أسفرت عن ضبط إختام ومحاضر تخص قطع أراضي سكنية، فضلا عن وكالات ومستندات مزورة بالكامل وأجهزة اتصال وأسلحة. وأكد القاضي المختص تدوين أقوال المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل. أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية حزمة قرارات شملت ملفات الرقابة المالية والطاقة الكهربائية والنفط، وتضمنت أبرز القرارات حالة مهمة التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادية، مع تحديد مدة لا تتجاوز 10 أيام لتدقيق العقود الاستراتيجية والعقود.

0: والتي تزيد قيمتها على مليار دينار. كما وافق المجلس على إعلان مناقصات تشغيل وصيانة محطتي الرمال وشط العرب بأسلوب المناقصة العامة. أفاد مصدر مسؤول بوصول دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق بقيمة 500 مليون. أوضح المصدر أن البنك الفيدرالي الأمريكي أرسل دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى البنك المركزي العراقي وبقيمة 500 مليون دولار. أضاف أن المبلغ المرسل سيتم استثماره في التعاملات الخاصة بموافقة البنك المركزي العراقي.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

شافوني الناس وقالوا حرام يا عيني عليه ما بينمشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل

0: نازل للومات ايد يزير هاد حب يعصني الحب يقمر كدا واحدة.
1: نصائح تربوية،
2: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
1: لا. نصائح
2: تربوية
1: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصل

0: والآخر من الرشيدة فأم.
1: اسعى لنسج علاقات طيبة وودية مع جيرانك، واعرض مساعدتك عليهم في حال تعرضهم لمشكلة ما، فذلك يعكس لياقتك وأدبك معهم. وحافظ على الهدوء داخل المنزل قدر الإمكان حتى لا تتسبب بإزعاج الجيران.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأم.

0: حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني.
1: عاشق متيام
0: تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: حاجه.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: افا ماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج

0: علاج المفاصل جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: كشف مصدر حكومي مطلع عن تمسك رئيس الوزراء علي الزيدي بإدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة، نفيا وجود أي اتفاق سياسي لحسم المنصبين في الوقت الراهن. أوضح المصدر أن زيدي يشرف بنفسه على عمل الوزارتين ويبدي ارتياحا لأداء قيادتهما الحالية، واصفا الأنباء المتداولة بشأن حسم المرشحين بالعارية عن الصحة، وأشار إلى أن الملف مؤجل حاليا بسبب انشغال الحكومة بأولويات أكثر إلحاحا في مقدمتها معالجة الأزمة المالية وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتهدئة الإقليمية. وجه الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري نداء إلى المقاومة في العراق ودعاهم إلى تأجيل أي رد فعل ضد القصف الأمريكي السعودي الذي استهدف البلاد خلال الأيام الماضية. ويأتي حديث العامري كأول رد فعل بعد بيان ائتلاف إدارة الدولة الأخير. مع تراجع حدة التوترات الأمنية التي أخرت زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية، تتجه الأنظار إلى استئنافها قريبا في زيارة ينتظر أن تحمل أبعدا تتجاوز البروتوكول لبحث تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي وترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية تخدم مصالح البلدين. نفى مكتب رجل الأعمال والمستثمر العراقي نمير العقابي بشكل قاطع الأنباء المتداولة بشأن اعتقاله، مؤكدا أنها شائعة كاذبة وعارية تماما عن الصحة. أوضح المكتب في بيان أن العقابي يمارس أعماله الاستثمارية في بغداد بصورة طبيعية ولم يصدر بحقه أي أمر قبض، واصفا ترويج هذه الادعاءات بمحاولة مغرضة للتشهير والابتزاز. وأشار البيان إلى أن العقابي لم يعتمد في مشاريع المجمعات السكنية على الموازنات الحكومية، بل بنى استثماراته عبر القطاع الخاص منذ عام 2003، محذرا من ملاحقة مروجي الأكاذيب قضائيا. أعلنت رئاسة محكمة استئناف ذي قرار إلقاء القبض على عدد من موظفي بلدية النصرية ومعقبين يمتلكون ورشة سرية للتزوير. وأوضح القضاء أن عملية الدهم التي نفذتها النزاهة والاستخبارات بإشراف قضائي أسفرت عن ضبط إختام ومحاضر تخص قطع أراض سكنية، فضلا عن وكالات ومستندات مزورة بالكامل وأجهزة اتصال وأسلحة. وأكد القاضي المختص تدوين أقوال المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل. أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية حزمة قرارات شملت ملفات الرقابة المالية والطاقة الكهربائية والنفط، وتضمنت أبرز القرارات إحالة مهمة التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادية، مع تحديد مدة لا تتجاوز 10 أيام لتدقيق العقود الاستراتيجية والعقود التي تزيد قيمتها على 1 مليار دينار. كما وافق المجلس على إعلان مناقصات تشغيل وصيانة محطتي الرمالة وشط العرب بأسلوب المناقصة العامة. أفاد مصدر مسؤول بوصول دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق بقيمة 500 مليون. أوضح المصدر أن البنك الفيدرالي الأمريكي أرسل دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى البنك المركزي العراقي وبقيمة 500 مليون دولار. أضاف أن المبلغ المرسل سيتم استثماره في التعاملات الخاصة بموافقة البنك المركزي.

0: doesn't help.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: بعد ساعات من أكبر إنذار أمني في العراق تزامن مع التهديد برد فصائلي على الهجمات الأمريكية السعودية، جاءت التطورات على نحو مغاير. رئيس الاستخبارات العامة السعودية يصل العاصمة بغداد على نحو مفاجئ، فقد ذكر بيان رسمي أن رئيس الوزراء علي الزيدي استقبل رئيس الاستخبارات العامة في السعودية خالد بن علي الحميدان، والذي نقل رسالة من قيادة المملكة تضمنت تجديد الدعوة لزيارة الرياض، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بشأن التطورات الأمنية في المنطقة. واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، بما يعزز القدرة على التعامل مع أي تحديات أمنية ويسهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأطر القانونية، وبما يخدم أمن البلدين ويعزز الثقة المتبادلة ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد. الفصائل المسلحة في العراق أعلنت تأجيل ردها على الاعتداء الأمريكي السعودي، وذكرت الفصائل في بيان أنه استجابة لنداء العامري وتجاوبا مع المواقف المشرفة من بعض القادة السياسيين الشرفاء. تقرر تأجيل الرد والذي كان مقررا اليوم، وأضافت أن دماء الشهداء ما كانت ولن تكون سلعة في سوق الموازنات السياسية حسب تعبير البيان. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن أي تهديد ينطلق من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار يعد عملا خارجا عن القانون، وسيتم اتخاذ بحق مرتكبيه إجراءات قانونية حازمة. النعمان قال أن القوات الأمنية جاهزة للحفاظ على سيادة البلد، وستمنع بكل الوسائل أي تهديد ينطلق من الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يرفض تسييس الملف الأمني أو التدخل السياسي في عمل المؤسسات الأمنية. وفي هذه الأثناء أكدت خلية الإعلام الأمني أن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة دون رجعة. رئيس الخلية الفريق سعد معن قال أن السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة هي مهمة أقرت بقرار داخل مجلس الأمن الوطني، وهي وثيقة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة واستخدام الأسلحة في المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط. وأضاف أن اللجنة الأمنية الداعمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة مستمرة بعملها في فتح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيمها.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: خميس شوا دريا سلام انتينا قاتونك ومرين

0: حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني.
1: عاشق متيام
0: تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: Yavaş yavaş yavaş.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: أفاد مصدر أمني بصدور أوامر عليا تقضي بتفتيش جميع العجلات المدنية والعسكرية بشكل مكثف ودقيق من دون استثناء. وقال المصدر إن تبليغات مشددة صدرت من الجهات الأمنية العليا لجميع السيطرات ونقاط التفتيش في عموم العراق بتفتيش المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مركبة، مؤكدا إن التفتيش يشمل المركبات العسكرية والأمنية التي تنتقل وتتحرك بين منطقة وأخرى أو محافظة وأخرى خارج الواجبات أو التبليغات الرسمية. وزارة الداخلية أكدت أن الحدود العراقية تشهد مستوى عالي من الأمن والاستقرار، وقالت مصادر أمنية أن إجراءات المراقبة والسيطرة على الشريط الحدودي أسهمت في تعزيز أمن الحدود والحد من محاولات التسلل والتهريب، مشيرة إلى أن العمل يسير بكفاءة عالية وفق خطط أمنية متطورة تعتمد على التقنيات الحديثة والانتشار الميداني. وقع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز

0: الشريفة اتفاقية تمكة للدفاع المشترك، وتعكس الاتفاقية حرص الدول الثلاثة على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاثة هو هجوم على الجميع. كما تعنى الاتفاقية بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينهم. قفزت كلفة شحن النفط العراقي إلى الهند إلى مستويات قياسية وفقا لوكالة رويترز، بعدما حجزت شركة ريلاينس أند ستيرز ناقلة عملاقة لنقل مليوني برميل من خام البصرة في ظل تصاعد مخاطر الملاحة عبر مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن مصادر في قطاع الشحن أن الشركة دفعت ما بين 23 و25 مليون دولار لاستئجار الناقلة، أي نحو 12 ضعف الكلفة المعتادة قبل الحرب. وأضافت أن مصافي هندية وصينية لم تتمكن من حجز ناقلات لتحميل خام البصرة بسبب إحجام ملاك السفن عن المخاطرة بدخول مضيق هرمز. انتقدت حكومة إقليم كردستان قرار توريد الغاز لوزارة الكهرباء الاتحادية في بغداد من قبل الشركتين المشغلتين لحقل كورمور في الإقليم دون الرجوع لها. وأكدت أن القرار يعد أحادي الجانب من قبل الشركتين وخارج إطار العقد الذي يدير مشروع كورمور، مؤكدة أنها مع توريد الغاز لأي محافظة عراقية شرط الالتزام التام بإطار العقود السارية والعودة لاتفاقات حكومة الإقليم باعتبارها الطرف المتعاقد.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

لأنكم مع الرشيد داوود.

أجمل الكلمات وأعذب الألحان مع الرشيد FM.

0: ابحروا معا في عالم الحب والموسيقى مع الرشيد اف ام.
1: خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني. خمرة الحب اسقنيها

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: بعد ساعات من أكبر إنذار أمني في العراق تزامن مع التهديد برد فصائلي على الهجمات الأمريكية السعودية، جاءت التطورات على نحو مغاير. رئيس الاستخبارات العامة السعودية يصل العاصمة بغداد على نحو مفاجئ، فقد ذكر بيان رسمي أن رئيس الوزراء علي الزيدي استقبل رئيس الاستخبارات العامة في السعودية خالد بن علي الحميدان، والذي نقل رسالة من قيادة المملكة تضمنت تجديد الدعوة لزيارة الرياض، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بشأن التطورات الأمنية في المنطقة. واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، بما يعزز القدرة على التعامل مع أي تحديات أمنية ويسهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأطر القانونية، وبما يخدم أمن البلدين ويعزز الثقة المتبادلة ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد. الفصائل المسلحة في العراق أعلنت تأجيل ردها على الاعتداء الأمريكي السعودي، وذكرت الفصائل في بيان أنه استجابة لنداء العامري وتجاوبا مع المواقف المشرفة من بعض القادة السياسيين الشرفاء تقرر تأجيل الرد والذي كان مقررا اليوم، وأضافت أن دماء الشهداء ما كانت اليوم وأضافت أن دماء الشهداء ما كانت ولن تكون سلعة في سوق الموازنات السياسية حسب تعبير البيان. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن أي تهديد ينطلق من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار يعد عملا خارجا عن القانون، وسيتم اتخاذ بحق مرتكبيه إجراءات قانونية حازمة. النعمان قال أن القوات الأمنية جاهزة للحفاظ على سيادة البلد، وستمنع بكل الوسائل أي تهديد ينطلق من الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يرفض تسييس الملف الأمني أو التدخل السياسي في عمل المؤسسات الأمنية. وفي هذه الأثناء أكدت خلية الإعلام الأمني أن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة دون رجعة. رئيس الخلية الفريق سعد معن قال أن السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة هي مهمة أقرت بقرار داخل مجلس الأمن الوطني، وهي وثيقة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة واستخدام الأسلحة في المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط. وأضاف أن اللجنة الأمنية الداعمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة مستمرة بعملها في فتح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيمها.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

رشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أفاد مصدر أمني بصدور أوامر عليا تقضي بتفتيش جميع العجلات المدنية والعسكرية بشكل مكثف ودقيق من دون استثناء. وقال المصدر إن تبليغات مشددة صدرت من الجهات الأمنية العليا لجميع السيطرات ونقاط التفتيش في عموم العراق بتفتيش المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مركبة، مؤكدا إن التفتيش يشمل المركبات العسكرية والأمنية التي تنتقل وتتحرك بين منطقة وأخرى أو محافظة وأخرى خارج الواجبات أو التبليغات الرسمية. وزارة الداخلية أكدت أن الحدود العراقية تشهد مستوى عالي من الأمن والاستقرار، وقالت مصادر أمنية أن إجراءات المراقبة والسيطرة على الشريط الحدودي أسهمت في تعزيز أمن الحدود والحد من محاولات التسلل والتهريب، مشيرة إلى أن العمل يسير بكفاءة عالية وفق خطط أمنية متطورة تعتمد على التقنيات الحديثة والانتشار الميداني. وقع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وتعكس الاتفاقية حرص الدول الثلاثة على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاثة هو هجوم على الجميع، كما تعنى الاتفاقية بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينهم. قفزت كلفة شحن النفط العراقي إلى الهند إلى مستويات قياسية وفقا لوكالة رويترز، بعدما حجزت شركة ريلاينس أند ستيرز ناقلة عملاقة لنقل مليوني برميل من خام البصرة في ظل تصاعد مخاطر الملاحة عبر مضيق هرمز. ونقلت الوكالة عن مصادر في قطاع الشحن أن الشركة دفعت ما بين 23 و 25 مليون دولار لاستئجار الناقلة، أي نحو 12 ضعف الكلفة المعتادة قبل الحرب. وأضافت أن مصافي هندية وصينية لم تتمكن من حجز ناقلات لتحميل خام البصرة بسبب إحجام ملاك السفن عن المخاطرة بدخول مضيق هرمز. انتقدت حكومة مقيم كردستان قرار توريد الغاز لوزارة الكهرباء الاتحادية في بغداد من قبل الشركتين المشغلتين لحقل كورمور في الأقليم دون الرجوع لها. وأكدت أن القرار يعد أحادي الجانب من قبل الشركتين وخارج إطار العقد الذي يدير مشروع كورمور، مؤكدة أنها مع توريد الغاز لأي محافظة عراقية شرط الالتزام التام بإطار العقود السارية والعودة لاتفاقات حكومة الإقليم باعتبارها الطرف المتعاقد.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.